السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. التجهيزات الحديثة المدمجة في مستشفى الدقيح تساهم في تحسين جودة الصحة. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المصقلة المربحة في مديرية عدخالة. في الأنباء العالمية، الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي مع ممثلي سكان مديرية وسط دنكاليا سبل تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد في منطقة أفامبو في 25 أغسطس. ودعا السفير محمد سعيد السكان إلى الاستخدام السليم والمحافظة على مؤسسات الخدمات الاجتماعية ولا سيما المؤسسات الصحية والتعليمية بما يضمن تعزيز التنظيم والمشاركة الشعبية بما يتناسب مع المرحلة الراهنة. وأكد أن الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تم توفيرها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام المسؤول من قبل السكان، مشددا على أهمية الاستخدام الرشيد لهذه المؤسسات وتعزيز إدارة المياه في مختلف القرى. فيما يتعلق بالتعليم، أوضح السفير محمد سعيد أن الجهود الجارية لتوفير خدمات التعليم التمهيدي في كل قرية تنطلق من الفوائد المهمة التي يوفرها هذا النوع من التعليم، داعيا السكان إلى العمل على إنجاحها، وحث أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى المدارس في السن المناسب. من جانبه، أشاد مسؤول فرع الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر الدكتور علي حالو بمستوى الوعي الصحي الذي أظهره السكان، داعيا إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية لا سيما برامج التطعيم والرعاية السابقة للولادة وخدمات الولادة. وفي السياق ذاته، تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي الفصول الدراسية الإضافية وسكن المعلمين الذي تم تشييده في مدرسة أفامبو الإعدادية إلى جانب المدارس التي شيدت في حمرتي وأيومن. أكد المرضى والعاملون في المجال الطبي أن التجهيزات الحديثة في مستشفى أديكيه قد حسنت جودة الخدمات المقدمة. وصرح المدير الطبي للمستشفى الدكتور كفلزجي بأن الحكومة تستثمر مبالغ طائلة لتزويد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة وكافية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات والصحة العامة. وقال إن المستشفى بدأ بتركيب عدد من الأجهزة الرقمية منذ عام 2023، وقد تم تجهيزه هذا العام بمعدات أكثر تطورا تناسب جميع الفئات العمرية. وفي الختام، حث المجتمع على توخي الحذر في نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الأطعمة المعلبة للوقاية من الإعاقة الناجمة عن الأمراض غير المعدية كالسكري وارتفاع ضغط الدم. وقال تشومي تكلي من قسم العلاج الطبيعي إن القسم يقدم خدماته للمواطنين من مضادق أديكيه وسينافي وشمال البحر الأحمر. وأشاد المستفيدون من الخدمات الصحية بجودتها العالية وتجهيزاتها الحديثة المتكاملة، كما أثنوا على استثمار الحكومة في القطاع الصحي. حث المختصون الزراعيون على توسيع تطبيق برنامج الزراعة المصقلة المربحة بمديرية عدخالة، مؤكدين أن نتائجه كانت مشجعة على المزارعين. جاء ذلك خلال تدريب أقيم في 22 أغسطس، واستهدف أكثر من 60 مزارعا من 11 إدارة ضاحية، حيث تلقى المشاركون إرشادات حول إعداد الأرض بصورة سليمة والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد الدورة الزراعية باعتبارها من الأساليب الفعالة لتحقيق إنتاجية ودخل أفضل. وأكد المختصين أن نتائج برنامج الزراعة المصقلة المربحة في المديرية كانت مشجعة، داعين المزارعين إلى توسيع تطبيق هذه الأساليب والاستفادة منها في تطوير الإنتاج الزراعي. من جانبه، أوضح ممثل مكتب الزراعة في المديرية سيد كيدانيل أكي أهمية التكامل بين أنشطة تطوير الزراعة المروية وتربية المواشي، داعيا إلى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية نظرا للأضرار التي قد تنتج عن الإفراط في استخدامها. في سياق آخر، أفادت معلومات بأن شابا يبلغ من العمر 22 عاما توفي جراء صاعقة في منطقة عد شريتاي بمديرية عدخالة عقب هطول أمطار غزيرة.
حث رئيس مكتب الخدمات الصحية في مديرية التسنية سيد قبري هواد تخصصي المجتمع على زيادة مشاركتهم في مكافحة هذه الممارسات، وأوضح أن حملات التوعية تجرى حاليا في 11 منطقة محلية نظرا لعدم القضاء التام على ظاهرة ختان الإناث وزواج القاصرات، وأشار إلى أن وفيات الأمهات والرضع من بين عواقب الختان وزواج القاصرات. وصرحت السيدة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام في مديرية التسني بأن ختان الإناث محظور في البلاد بموجب المرسوم رقم 158 لعام 2007. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، وفاصل نعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، رفضت الصين اتهامات وزارة العدل الأمريكية لها بأن قراصنة تزعم واشنطن أنهم على صلة بالحكومة الصينية اخترقوا شبكات عدة من الأجهزة والوكالات الحكومية الأمريكية. ونفى المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن علمه بالهجمات التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الصين تدافع باستمرار عن الأمن السيبراني، وشدد على أن بكين ستدافع بحزم عن حقوقها المشروعة ومصالح الشركات الصينية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن القراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وشبكات وكالة الفضاء الأمريكية والمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة وغيرها من الأجهزة والهيئات الأمريكية. قالت كوريا الجنوبية إنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر لاختبار الجاهزية ضد التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان أن التدريبات السنوية فريدم إيج التي تتسم بطابع دفاعي ستجرى في المياه الدولية جنوب وشرق جزيرة جيجو الكورية الجنوبية. تأتي هذه التطورات أو المناورات الثلاثية بعد أن قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق مناورات مشتركة كبرى مع كوريا الجنوبية، ثم ألقت الولايات المتحدة لاحقا تدريبات مشتركة لقوات مشاة البحرية كانت مقررة في الشهر المقبل. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نددت بقرار الولايات المتحدة الموافقة على بيع صواريخ ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، وتعهدت بالرد بقوة وفورا على التصرفات العدائية في مختلف المجالات. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريا المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضوي إن التغيير ساري المفعول في الحال في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. ويأتي تغيير اسم البحيرة على غرار تغيير ترامب اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في يناير من عام 2025. في المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراء الأمريكي قائلا إن بحيرة أونتاريو ستحتفظ باسمها، ومبينا أن بحيرة تحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 عام وهو أقدم من قيام الاتحاد الكندي ومن إعلان استقلال الولايات المتحدة. في النبأ الأخير، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. وأشار تبون الذي اعتبر البلاد تمر بفترة عصيبة إلى أن النيران باقتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. وأعلن الدرك الوطني إغلاق 3 محاور رئيسية تربط مناطق شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجيل وإسطيف. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. حاكم إقليم جنوب

بالبحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. التجهيزات الحديثة المدمجة في مستشفى الدقيح تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية الدخالة. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنا دي أنا لا تحقبر وري إشتي قلعة لأي أختي متقال لنا قلمنا دبلك وطنقي قد فريقي أنا إشتي قلعة بي أركبون المرحن قلمنا
1: زيخ لك كينا أطريق وزلو
2: سكستوها الكيك بري
3: نسقا تقول دايك أبلهم جمره

0: هلو يا امي.
1: هلو صبري، كمي بعلكي؟
0: عم لها مسجن دحانينا دحانتها؟
1: سرع عندي بتطنيه أقات عمي أيرها بكون
0: لو ما عندنا عرفت اني وسيدة صور خينا قرقها.
1: نو نو نو نو تساقم يبولون أنا وند حالف كل خيات عليك
0: قزا مزا تعمت بنا في الحال لو خستيك
1: با سفو أمبر مو كديدة بتي حالا
0: قال ايت انت دحان نعخا خنول قنكا مجمرا هنجمرانا
1: سامر حفتي بتعم سبو نيرو قنتا يمو حجها يا كلاسة اللاتني سألي غمان شخصة تقيد وتي ظلو
0: ناتك خلاص كازي ودا
1: انت خبلك للي مسيلكي اتين بقدم عايز بالك المرهاني ترخي بالك اللخو سلي زايت كزيان اوكي
0: باكي وي تانك يو تانك يو نحاوي
1: نا نا نا يو ويلكم اقم زلو يكو انا جوخي
0: وي يو نحاوي ماما همان كتمس قنكا
1: اتصابر حفتي ترى يتحويل نمبر انتهي تقم اللو
0: هو نسوس نسي
1: مو بك انا حنداول keep in touch اوكي
0: حاري يو نحاوي تانك يو
1: Okay, ciao.
2: Manda ida, hello kid.
0: Ay kona mamay.
2: Ma bida allo khaydo. Sraha di tkhadina khay kira kanyo.
0: Arafta ni wshilo zolo mamay.
2: ዋስፖ
0: ሄኖካ ትምህርት ሙዚቃ እንደጀምሩ
2: ኦ
0: ተረዳሪ ነና
2: ዶ አታይ ሰበለ
0: ማማ ይከተው ጓሲ ተንኮለ ሊናሳና እንከኒና እንዲናርኺብ ነይ
2: ዋይ አንተ ዝመራኒ ዓለም ከንዴ ጣዕሚ በእንዳ ተረኽበ ዝኹሉ ኮለ ሊናሲ እናይ
0: ዋ ፈጣሩ ደሳኑ እዩ ተረኺበን
2: እሱስ ሓቅኸ ተኣብኖ ሊኢኽካዶ ታይ ተረፈኒ ትበል ኳ ዝብሉ ዝወለድ
0: ኦይ እዚ ምስጎኑስ ካልኦት እዮም
2: ዋይ ደሓን ሰብለ ኩልኩም ሓደ ብውላድኩም ተሓጎሱ ንስ ክቐሲንክ ስራሕ ክትኸዲ ኣነ ከዓ ተሲአ ስራሕ ገዛ ገይረ ፀንሓ ክዛጓለይ
0: ኣሚን ማሚ
2: ታኒ ኣለም በዕልካ ንኻ ተመስገን ክብስፋሕ ምስትባል ሓድከዓ ተኣምኖ ሪኢኽካ እንታይ ተረፈኒ ትበል እዩ

0: تحن دي هانوم دافز
1: ها
0: زي أمل كافزيسكا
1: ناي معك ليو أنت كويل الأخر ديك زي كان دوس تسألي ها خدا كاجمل كي باهي دبلك
0: هينوك
1: دحن كل ما نقدر فعجي ناي مو دقت وسان خطر ينكرني أنا نقول نسمع نقول نقبل وسين يا متي وسان خن كرني أنا هذا وقت أنا خجبر
0: نعيكو حساب كايز جرمان زلو
1: إيه حسوي نبرن
0: أتحرى أمه كيف سمعت وزي لنا رجي لنا نرد
1: سالينا برضو خاتبي قبل لي زلو توت أنا أرد أكله كنت فلت أنا خنقدر كله بس يبقى أخ أبز عالم كنبر أي كلني تحركة لو مدو خنقدر صباح دو خنقدر إلا زحلف كوكتي بعد يترى الفلطة حكى لو نقدر كي كم زلنا تسمع زلك خوي يسمع نيرخا
0: حجونكو قبل علي خزلنا اخبرتنا ناقوتن ابوتي يزلو
1: كدا في يتبرني انت اذا لا انا نافلتكي خول لا يتبرني سلينا صغ غماي انا غماخي فتيرنا نركمينا
0: هينوك انا قلنا عخا كاب حوي وطاي بخال عيني تمتك كيفتني نفس حجي خني غير يخيرو زغل
1: اتسلنا تدلي خي قليلي قليلي كنكركي حق احنا كركله اينين دراو انا نخال اسمح لي فخبكي كلمه
0: اتهينك تاي غيرك ازي تردني
2: دحان قسن نسوس انا ون حاجه نغير زمحت انا كلني
3: انتي
2: بفلات يخون زي فلات تيدروس ميلن ودين عبد كونكم صح جميرو مالو
3: وا عقاطبي تيدروس بسبي رخيبه نميلين كاسلين انزات معخا من قد جون فليتك ولا عند زرخ بيبر

0: Enoch, it has never been a forte, Shana.
1: لوس خلام بالي تصقم كوين حج لما نكو غيركني
0: فورن تايدي نعخه
1: فوري فورن تاي ما لو قلت عقمي بلي قبل علي خزلن سمعتكم فقر مخانو بتخكل الركاب يصركلو
0: تخون خيل ندي وتزيد كان لوغن بخلتي وغن خون الله
1: انتي حجسك بحصر دبل نغرني قبل علي خز خون عيني سمعت فقري بلي نكتب لك
0: اتاي نو تغيرك ازي ترداني خا
1: أنت تخزر بدلغي ترد لي لين دال منخص ترد لي تبلغي حس حسب تقول حسب بامتي
0: انا خل من دليكم فقرون بالمناز ما تاعي كون
1: اها باراكيت كن ماني كن
0: انا لماني بقول خلني بدي حق نزربات الطواو يزلقه
1: لا بقى بقى صباحا انت كتولد حابير نهار العين
0: اتهنك انا خبخ في اللي دلني
1: دهرك أس أمغران دي كون كتب للنيركي
0: حجي خبز عمام تيتزارب على الخطة
1: مليون مليون بصراحة كون كمجمرس مستير ريخوينو
0: وا مليون صراحة مجمارون زي مجمارون تحرش نقر كويني مو معاخة معرخة نزاقه دي سكار
1: يقد سني نعي
0: كمي
1: صبو مليون نعي بأكار رخيبو بترزقان بجهران بصراحة كون كمجمرق نقراني نعي تيسمع عندك تحسبي دهرك بأسنان أركناتنا صبو غير كتفلت إيغي إيغيركي كم خلص أدكي نقركن صبو خرج ما تصوت بعد بعدين غيركني دس ملكي
0: مع الخندو انت قيمك سوري عيب انا غير جرس لزي حاسبك دحرك ام فلاتك لزي ترفي زين غير خامبر كلا حسيبك نقول دحرك ا بصراحه انا متي خان كل خريقي خاير عندي خبع على خس مع الخندو تقيمك سوري
1: حتى لو انا قبل انك بتجمر صراحه نوي حقيرو انت هيك مع الخندو تقيمك سوري اتخمي غير كل نعقم دلغي
0: هينو
1: تونكي
0: أبزري خابت إحكا
1: كده تصدق بالي هو هريكي هينو جيكو أنا

0: مو هم ممكن
1: صراحة كون نورمالي بابا بزحالك سيولي
2: مو قطرة هاللق سلازي اللقاء مش هالسرح جلق
1: مش
2: كان متى مالساتي هذا مسيح حكي مليون سوق انت والكس حانت خمزي فلت يركب بايت وسلن طبعي كانت صبق يريد فلتو نسوس لازف فلت كاي نفس رح زقطة أبتخلها بوزو حصل كفتا زلن نزنا برن قناس قاب حجي ونا يتغير كان
1: تابا سوري زي ابنو وحين ابتوار كيدو نسو غمان حدا عرتنا مرقتها سلزنو وري عدي مني
2: هو يردع كان تلي يعرفتها يمرقو أنا خاصة تهيلو ما لخوك أحصل عند الله
1: كم يكون هنا تا بابا؟
2: انت هيدا تهلل يا رخ
1: أهول سعد داخل مني
2: ما امتى سعد؟
1: أتا بغدا ما يزن أقولك خاني برد مستوانا نحجي أقوط سرازلنا تفلتي خان أخا أمين يا أقوطيري
2: وا مليون انا دا خبي امسيخ بك
1: اتا بابا بلا قط اوي زلوات انا برت دحرك اتمنى بنزبكم ملك على قحه تبن تمسلك
2: الودي حجنا مهابي كم كشا مستمرسكم كابتن كابتن يقفت
1: لا زباب بس شعور اخن فرواندي
3: ميلين مع السلامه حسن ترى راح نفرق
4: ساكتين مش فازر قال
3: تاون قال
4: هانت نمرة تقزعني راسي قاعد قال لي قرش قال شوية راسي
3: ملين كل صراحة خائزة بغني له بالطعم فيها حزان نمرة تقزيها انت هات قبر على اليوم
4: قرب تعريخيس بيلي بشيط
3: نقزي اخن ليدي زد ليك
4: هتعامنا
3: كنا يزيد لك أطراي من قرن
4: ما ملأتان يزيد لي هذا ميلة شنك قلت إن شاء الله حموش ميتة

0: Dani. Dani. أنت لم تدري أنه خينا سيتنغراني. داني تيها خونكا. كورم تيها خوم زلخا. فربركنا أولادنا هون حقو فكن حقو سنا بالناس. دبت كم جزء قبرك أنت أيو.
1: تيلو هيني
0: تموالن تيكم سخون كي تذكرون؟ أبي كم زحدر كي تذكرون؟
1: تغيني لي
0: تلاني بيجو هاتا فرحان للخا انتخ قبر لك تي خاطر لي
1: تيلو مخيني
0: انت داني بيجو هاتا سخون كي نقرني حكم من هذا ولا هنكيد؟
1: تيدو هيني
0: بس بالحريم علي نفس هذا حتى تحطب مو بحد غير نقرس
1: انا عندي خيكم كنت

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاك.

0: نجات هيجي انا اللي بيت رايك ما مره مشكوم منه وشغل من حزيكو شغل مسنين لقيس كل راس بس يركلكو
1: يا سلمى حزيك عندي يكون اشكالات ملو الا مامي
0: اشكالات قلها هلا قدر لكن مسليه سلمى ولا ادم لقيس اشكالات هلا
1: تبلي كل قبات من قبي اسناي تداليك عنديكو انا قل حزيك لقيت يا قهاولك بقى يا دي مطعم
0: نجات نجات ما تبلي لكي انا سلمى ولت ادم ديق بها ودي متاع انجلش كاجلكي الا كرؤسي يتقبلني قدرك من قبل شغل مسليله قيس بس والحزيه
1: كلا سنيا سقم ولت ما يركبها يا حبيبتي اللي شغل اللي حوت قبيبه ليكي اسوي شغل تلمس الكل ناس
0: انا جات حكي انا الحزيل ليك وشغل اول تعب زحلي قلبه ومسله يني ما هيت بزحله تدفع دي بقى حزل ليكم
1: اول احنا شغل قلنا قباب على بناني سامعين ليكي احنا اي نسرق وينرمق عنديكم سامعين ليكي قبلها بتنا وحنقلنا لمصنا اهو شغل حلال قلناته انا لو سالنا نجات ريكي قلنا يا مكتب شغلين يا صبح كما اتممكم ديب اللي السوق ريكي ديب قهوه ديب شان شقع لكم ازل الحفه سامن لكن ما حسبت غير ونكرله ميت كنا من قنا حكينا نسكيت
0: نجاه انت مثل الا كل دراستك وقول كل شهاداتك ديب كشنت وقهوه شقع ليكي يا انا جات حكي يا رب نسكه لك قريت بلسنا وشغل فتحنا لكن من جرسان وشغل اتكشينت من رفع الزابط وملكينت من كساتروت وحنافلوت باديلت يا رب من نجينا حسب وقت
1: الثاني انا كيف بنات سلومه قبل شغل تحزي وقبل شغل تعار ليك
0: نجات حكي قدام شغل من ما شكرك مثل لقي شغل قلش قال اقول بس
1: من اللي تركب من اللي تكك تشك سنيته مناتا ماي مريل ما تعون بتسحب ولا تبهل لقى بقى الشغل حلال ريكي تشكه لك الخلاص
0: عسليه انا اللي الشغل ما راح اجزت ديب ليكو لكن هي اللي شغل جرسونات وكشينات لا تروح كيف بين مني انا ليكو دي بده حرام علي قصكم
1: مرحبا سلمى سلمى برف هاي قبل شغلت حزوب بلي خلاص بيك قصيك حوابه لقاك
2: طبعا مالي الا نجات ولا تعمات كريكه ما قفت يا اخلك انها تحجور هلا يا حتى ما هيتي كفيتن انت بكى ما هيت قلت توصف ديب قهوه تشحنات حصبلت الا اذا سنيت عليك الله انت هاجي
3: والله شك السوق زياده محرميت ابي يا البلو لكن دي مش شك مثل كم جايز وبروتوكول كو درجه كتك ابي انا ضروري يعني
2: انا بس هاشم قلت لا تريحني الا ناي بروتوكول ايه كسن صعبتك اقل مسلك مين ادم بروتوكول اقل ايه كب ناي بروتوكول شغل قول ايش كي واجبت
3: واجب
2: مالي انا اللي شغل من يوالي واللي شغل جاردين انا حفير ودفين وشغل لنا حيله رفعته كريت اللي كله اللي قريته تتربى من يفتي كله
3: بس انا اللي كمان الا هاتيك ماتيك بدل ديت اقبل ريكا كل الشكل منتظم من العيس وحرر شغلنا يا كلار هات ريكا انا وانت سنندك عيرنا وندت ما سحنا ريكا شغلنا حنقل قديش كبنا وحرت معنا يا ابو خليل البروتوكول كوبيلكا
2: يا اخي بروتوكول وتقبل لا كل كلمات لا حافظ انت نحفظه مزول ضروري لا حريني لا لا ابنك تكبر
3: تكبر شايل مودتك
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مرحبا عليكم السلام
3: ارا ارا
2: هذا كله متمثل لك يا متى ها حنقاتو
3: ارا والله يوم باكريكا توعنا ريكا وناقر هذا التكرم مثلا
2: بروزاي
3: بس لك بليز ياك شو يا لباسنا يا سوق انا جرادين فناتيو
4: انا من سوق انا من جاردين يا اناني يوم هي ابعل عرفيته من جاردين
2: يوم اعمل عرفكات اعمل شغل كي ما قلت لبس حقو اعمل عرفك للباسك يا اخي انا سوق لباس لبس يا اخي اكون ما متقبل لك ارا اللي اولد حقوت قلنا بيك يا اخي بالاتلا عليك من قبل انت اولد وانت وسيد كل اقرص عطا من انت بس بقت اكتمت بس ان شاء الله
3: تعال يا را وحد روز قدام لا نص قدام لا ولا شيء كسوق ابو اللباس كريستار صح كان دبيل وقروشي لا تفكر
2: اللي انا هذا لا تفوت
4: انا دي اندشك يكرس حمام من هليكو نايك راسي دفع دول بلوني ادفع انتم هي دي من لكم عند الشامتكم من كراسي ديب كراسي ديب تناطر لكم ازفت

0: فاتوران يهلكم من قبي فاتور طلب انا قل ادفعك
1: لهجيه بس الاولا كربت من كان نيكول اكرا بقرمت ماسلك لا اله لا دفعت انت بس تصبر تدفع
2: دفع قلنا وحرب زي تفاوش بالجاردينات لما نقدر نركب الليك
0: انا بويت ازبط سكاكين اسحل قروش اطال حرد واطبح لمبا وجاز بعربيه دروك اطباصح وهذا يدي بحاسيب لا عربات ديبو انبوت لك وهذا لسه حاليا انا زي منانا
2: اعوذ بالله انين يا جماعه من كل ابي شيء من الهله حاسيب عربات
1: ومن فتيور دي يا اخي دم لي بالي شي تبل يا اخي اتقف افاتنا شافوا
2: اتنا شافوا
0: دحان انا منكم عايش من دائما حمق رحيه اقدر انتم زي مت بالله
2: بالله على تملي وبلعنا لك انجلس لك مسلم بلق انا من قبل انا بنوشي يا حزين يبلعين يا اخي انت العربات تحسب ولا عربات لك في روري كقلي رسحت والشانات بقول لك عند على زوكم سنبل انا سلا كمل انت شغلك غير شغلك غير عادات حفظ وقت بتكتب وازبي وانا انا انا من كل تحيس مال انت عانت افكر وقبي منا برتنا حيوانات كذا وانا اتري تمام وقصدك ولا هذا يكون شيء
1: قصدي ايوه تمام او هيني دلاله ام
2: ايوه
1: انا ما وسيت عمي من كاني
2: ايوه
1: اقل مسلك لا لا لا دلاله مثلا السوق ريكا ليكا طلولو يبوس كله تعدد من لخبط وديكو لسوق تحمار شغلات هنا ريكا ترى زاد لا فطور دفع
2: عربات
1: لكن اوروتك ابشحان
2: ابشحان
0: انتم ليس حصيام انتم شمالكم ايلك بان انا مثلكم بدل زبنيه يكلس تباركينا عربات دي بالاندجيسكو عربات اللي تحطها كارولا كارينا كامري مارتيجس شانسس ياريس لب على حيس
1: الحمد لله

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتي سعادة. مرحبا مرحبا
1: مرحبا،
0: اخبارك ايه؟ كويس مانكي؟
1: تمام ما شاء الله، كلكم
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يا من عاوا سكاها
0: يا مري شايق الاسده ومن بيت الافقر شغل قل حزن دبيكو جيسكو وشغل بولو كل راسي ركبكو كان انت حلفا كان شغل قليت امري
1: يا صوب مني والعالت امير ومامي هذا الشغل اللي ركبكم على تو
0: اقلي لا قبي ركبكم دي كان قال حتك ما تاكلاتو نايك الشينات وناي النادفات لاتو ركبت على بس 3
1: كيلو كان لي عجبك
0: البس عجبين حرتو كشينات وثناناتا وحد صوت اشحنات وما سحوت بلاد اللي لا تولت ادم سندلت دي اللي كنت كل راسه
1: الا من قبا انا ذا
0: ها
1: فول مرارا ده زابيك ولا قال له ولي شامك الدكاكين وازع ليكو مسليه وازعي وقلي قليه لا مش قولي دي فايح ما تعال
0: فول مرارا لك فحلته من سلمى سندلت دي بسينا فول من وكين بس حلته من وكين حزيه كين بين اللاتو
1: سلمى
0: ها
1: حكوا كل اللي شكله اللي تعارو تفارق ليك شكل يركب كويت بلي تقول لا ريشال هي بكيت اقلعك نقدم كيتو
0: حلته قليت فول لاتو قصايل تفضل وقسكو دحن على زهين
1: بس حاز قروش وما تماس حوت اللي كفهم سلقي وقال يفون ناس تاركبك حسايت قليل أقبه
2: ما ليش هيك السوق أزلها تبص ريكا أنا أكل فلسنا يا أخي مني دي
3: يا أخي أنا دي بحياتك إن نوص كله فلس ريا نوص دوفي كوني عليك الله سكنا شاهينا نسن دي بيت نتكمر أنا ملي بقبايا لك بقبايا بقبايا بس قروش يركب لكن إذا قال أسك حاجة خلك اسكم من ننزل
2: سلام حدر قلوب دا أما اللي
3: أيوه.
2: إلا نجات ولا تعم تشريكا
3: أيوه.
2: بشامين ندس سبت الليل
3: تمام
2: أنا تأولا لسكوا وكنا تحالي كوا ومن قبي كم سلا بيمبورنا ما يقول لك سنة ما تسلا سبت مسلا مرة تفرح بلك
3: يا سلام ملي أنا اللي شارحك سبت في حد يبي حاجة تقل إصبعت مني قدركوني أزاي مقلتي بل أن تحزن ليك طيبني يتبلنا ليك
2: طيبني ليه طيكوني يا أخي كل زحرة تبر برئي يبلك الليك وتريك أمبلي عاسم بحر الفاقر تبلك الليك
3: أنا ما ملي إلا أرها سبت لحش منه وفتيني بس منه قليتا ينسئني منه قل إنسان
2: كلاس تمام حقول لك أبات ريكا من اللي وقال أن نحما شرنا حقوها تقهوة قرماء دين تراكب وقلات هيت كفوكم سلودينا تقرير نب
3: خلاص كروش كل عند ناس أنا دي بانت ماتسي وأكل عند حدنا تكافى الله
2: كله
3: أتكل انكفى الله
2: تمام
3: خلاص اتقهوة عند ماتسعنا لأبارك أبنا تعد هيت انجامعن ونتكافى الله
2: أتكل انكفى
3: الله نجات زحراتات كفكفية بمامي
2: سن نجات

0: ريكه لبه وكلانتا وانت امريكه الا ارها اسلوب هلا بو مزاكاو من جبريكه قروش نيل حصيب له مكان ولا لا جاردين كل ده حيبي له يبكاتو بس
1: اسك كلا اسلوب ميتو ابن ما صوب وابن كفكفو
0: تمام تمام يا سمع انت بس متو بالله مسلكا جلارها ارها بطرتو ارمري حيابو فاجلا صقوت بعلوت بعلا بالغصنا دغانا سوقنا وجاردينا حتى ولا تريكه تبل في دبكا وصقوتك وكلكم تمثل شرحكو قلا اسك ارهير يكون انت بتصبط صبت اللي تسك مصلي دول تبل ريكا فرحت بس بسكر لغروش كل طبق طبق هي بكات
1: ما له اسلوب فنان الاسلوب اللي حداك ارها بعد لا دوخ نوسو
0: بس
1: اذا بس بقس ان الا اقل يبلوت بس
0: بقش ينسلف لا لا بيلك قد مين سرقه من جيز
1: ما لا انت هين كم شيكنا الف دي انت اعتعرتك كله كله يتبقس اذا سمع النبقه قلت قمك
0: بس بلق لي
1: ما قلي يبلوت ما تلاقي اراكر مسايكر دساي حتعب عرباتنا وجاردينا
0: لا لا لا تنبل يا خليك عيرتي يا قناه تعيري بيلك حمد بيلك كن بيلك هم قبريكا مسلل فلس الاهل دي بكريكا دمق لي جالتكات لا لا بيلكم صلاح حمد شيك السوق مو قال
1: لا لا لا لا حبيبي انا تمثيل كله كله يقدر لهك يا لا ما انبسط معلق من جه حرم انت هيك اترازك ابزحك دي بقلارها اذا انا قلارها عليك هلا رمريكو في بيلك هو تو كويبل وتكم سلومه يعني ارها يعمل صقوت رتم
0: الله شيك السوق يا اخي انت تفهمني اللي كاني السكله تحزيه ليك حاجه تركب كله تجلس لك امر ليك انا لكن اذا نجات كفكم سل بالله جلس لكات
1: اسكس لان كوتي
0: تمام نجولت عمتشي فتاي تشوناي مستقبل السيتشي انا بشام كدي بعد وعلكم بلي كدي بشكل افكريه اللي يكون بالله اولس قلي دايات
1: يا سلام رب بس حيلته ودا قبلها بك ان يكون الله تكبوت هاي انا بقى قال له اللي حفظنا له قلني بل نبقس
0: لكن شيك السوق لما شلاتها في الدازم كبنس ان حفظ قلت التعوت
1: ما اللي راحونا حريف فارس بالعيال وسيت وقال له هذوك قبل من قبلي كله كله يكلم
0: يكلا كان كقدم رب الستين
1: الستين
0: بقس سمعني ابو الدين انا ما اللي يوم صرت اللي ما طعم كافطاركو
2: بس
0: ابي ومن سالكم من كهيني يعني جوا دي مطبخ هلا بيلون
2: والله يا مانوم توزي حسو
0: آه.
2: انا ليك حدار اللي شغل له الدنيا هي
0: ايوه
2: استلف شغلنا طباخات بوت انا
0: هابي
2: وبهتاه تمثلني نو شيء طبخكم كل روسي تريح
0: اي تريح
2: باتل من ما اطبخ بريز انا بس زي ما نو شيء اطبخ
0: استاهل استاهل ودي انا نو سريك الا طبيعتك تلبق فتي كامره ليك انت كله انت لسنيتك
2: تعيش تعيش تعيش تعيش
0: انت ما طعمك قبلك اللي ربي كمان انت ما طعمك طباخ وكان دي بعد هي حرستاي ومو علي وتلجوا على سوء هيت هي الشاي أتا نوصل بس بلاك الليكوك من لايك أقل لك بقى بديبو تشغل يعني نقشا وعباء وحوانا وباك حق اللي يبال ألبوك وقل لك بابا لبوني بس
2: والله حدار نايمين ننسعنا نايمين ننسع ولا حاب انت يكون اللي من كلا وراسنا هو
0: تحيصو يبا تحيصو تحيصو بالدين
2: وحر شغل لك أبا بليس نوص وقل لها حقوب بطريقة أسا أنا لا نجات إلا ولا تحت كا كنت عجبني مسلك
0: عجبك بدي
2: نجات ليك من كلهم الولاد نوسكا
0: ابي
2: لا طبيعتك كل حته بس انا
0: لا
2: كدي لا فتي بس انا
0: بس بلاك ليك انت بس اللي ربي قالت كديبه الا نجات ما شاء الله وتبارك الله يعني رب يحفظها بس فدابيتا فدابيتا رح تمثل
2: عبي عبي
0: رح تمثل تاكب وكل عدات حسب
2: سني
0: اتنوس يعني قليتاي فراغ راكبت هليت الايام اللي واللي فراغ انه بس ساكت قال له بدو له بنت تبي يعني دي مقهيت شغل انبتت تمام عليك
2: يا مامي اسنيت
0: السلف دي بكشينه تستبدي
2: عبي
0: وحر يعني لا شغله ولا ادبك مسرعوك من انت تبله ليك يعني سن فتوى فتوى ودي كمان انت تبله ليك فتوى عجبته عجبتهم بس بلاك ليك وكطوال يعني محاسبه ودوا محاسبه
2: بس نجات تستهلل
0: تستهلل
2: شغلات حرت اللي قومنا ازريكا نجات لمسلو
0: حدامتهم
2: لمن كور عباه اول دوتات ور هلا شغل زبل دما صاكا انا كشينت ايناس بني ودرسون ما درجه كي كور بلاك هوت درجه سيم الو البحتو
0: ابي نحو كامراك
2: بس تاد انت
0: شوف شوف شوف انت هذا نوسو بلاك ما شاء الله وتبارك الله اللي ارها اللي ارها بس يعني شر الها شو مشيك السوق من كله لا اكب ولا فنات اشكال جيبوا له تفر
2: بس ارها بدير ما اي الاكب قاعد يكون بس يقول قببي علاني اذن ايش هو مكر من ركب ريكا بس مالك لي دقدر
0: اذن لا تو بدي
3: أضلات أولو نتفره ليكا يتفروتو إلا أكبوت ديب دكاكين وواشاقوت.

0: ديبات وحابات وليتات انضحت جيو قليتاي توفر مسلو من قبب الديم طوالي عن اسك بانك لسعب هل بانك كره هلا زب المناسبة.
1: السلام عليكم حسابنا وسب قصنا.
0: مرحبا عليكم السلام. مرحبا عرب يبا
1: انا الباشر صح سبت لك راسي قل يرسح انت قيرك قل مسال
0: ابدا حنا يعني بشغل لباسه وادوي للرسح وافكاره نديفت لنا حزه اللي نار هوالي
2: حقيقه
0: ادم تتقسنت تتقسي ارحب يا ارحب ارحب كراس حتى يقبيبا هكذا قدم الهوى الهيبه مسته مت الشانه مت الشانه واشكالك فوق ان شاء الله تعوت ليك ان شاء الله
1: اشكال سنال الا اشكال اللي قدام بزحسب يشقيو صلاتي بزحيد بدي فيها وما فيها
0: فيها وما فيها ما شاء الله تبارك الله
2: عرض الى صلاتي بتو احنا ما نتفرر مثل كان دميج داس لان مش اكلين
1: حاتي بعرباتو بش وهش
0: بش وهش
1: تايوتا ونيسان وهونداي وهنداي كل اشكال لا عربيات
0: هونداي وهانداي العربات ما صوت وطبعت ودت لزمن اليوم
2: برافو برافو ابشرك بس شغل كل رؤوس التقباب على الكل ابكى شغل التقباب على ابكى
0: ايوه
2: الى راك ابكى شغل حرى قدام الى سرق والى الماضي يكون الشغل عريس سني يكون
0: ابي
2: انا هي ابشرك بزحامل ودي اللي ما تعمل مصوص بعربات هيك اقول اسلمك
0: بس بس بس ايوه يبا ايوه ابشرك بس ابشر بالخير انا مريكا كم ان لا توده ليكا اكبكا وتلت فنات اشكال يا عددي بوت فرارك وشقيك من قبي لجاردين من ثلاث يوم ثلاث يوم كم سلق يسوق لي دي تامر ليكا
1: خير لك
0: شغل حشمتو شقي واكب شغل حبنتو الشغل يعني رسحك وتعبك من قبي نظف وتعرف نظف وتعرف
1: سنة تبع ماذا سنة تبع خير لك بطل لا ما تلفون صوت واحد وعليكم السلام مرحبا مقا صوت عجيت ذي خير لك بات أزا قلم تأكاد أهلا أدي شكر راك بليك
0: أيوة
1: شكر ناي كما قموت عجي
0: مقا صوت عجي
1: مقا صوت عجي
0: أيوة أها بس هيا هيا
1: الدنيا كنادا
0: هيا قسايم فايدة الدنيا كنادا قسايم فايدة بو رب نسديك هيبا رب نسديك
2: هيك حدار
0: أيوة
2: أرى أزاك حد بس نزمة
0: نزمة
2: ولا قبينا هابا بابا كل إلا لا تصعب
0: تحلى تحلى
2: أنا ذا تقول تسجع لك بقول لك تزري بتشي عيب زح لي الثاني يجي بقول
0: ناس يعني اللي تعليت ونويد ذم منه لو أتناس بلا كليك وانت قليت هاي قد عم تجلس كم من قبي يتعن حكى بس انت تعب حاب بوستون ده وده يتعن
2: أنا ناس اللي تما اللي حز اللي
0: هو أيوة.
2: أنا إنسر ذا دول كوردي تلاقى بتلفون عذاب ريكو
0: أيوة.
2: هذا بس يلوق الهبات رشاقلة
0: بس يتعلقوا يتعلقوا عرفت ده بكرة
2: هذا حيسية
0: حيسية

0: هشومي أهمني بل
1: ايوه انا جو ولا تعمتشي ما في جرش بحط لبي وحقوه
0: وحقه ميتة بل من كي تخجلني
1: كان جو انا نالي بيك الاسئله كوك اللي يبلغ اكم قبي تاشن هيني
0: كسم عني وانت هيني بكفكم تريني اسئلاني حقوه الشنة مشكلة تربوني
1: الشنة
0: شنة لكن امان تاكي
1: اوف كبد اتشل ابشركي نجو انا ابان افتيك ودي بلبي اكان عباي بك
0: سمعنا هالشون
1: ايوه
0: الا هجي لا تبلا ليك امان قبت من قبي افو
1: بيلا منك يا نجو افايد التهذب لياك ما مشكله تبان ريكي التلف كل اللي تكرهه أبرد لك لكن هيني يا نجو هداي برامج ودق له انا لكن من حتى حاجه متاكد انا من اللي بيك مسلفتك 100% متاكد انا هديك ما اي فالي رب دل ها كطيب يا زي لا شن هجه لو ديك لي شن هجه
0: ابشر مشكله تلبوني لكن اي حاجات قرر هدايته
1: لا لا فهم كلك ابشرك اي حاجه قرر هدايته از لكن لشان هيك الاولويه الليت ميت مسلكي كلو تالي في تاي نعفه ولا حز لك قل مي شك التي تموت على القديم مقب سب التكنيكال كربت مني اقل بس كل الف نعفه
0: سمعنا هاشومي انت مغا كاي شيء قوي يتكرر انا ابر مره فتيكه لكن الحرق من شغل

0: ليه مسكاري يا
1: ابشر كلب كلك ريو يتشاك عليني انا يا نجو كل قدام امرن وكل عالم تمرني حتى مرش شكلان بوتكم من قبلنا حمس سنه طيق فكر سو لشان هيك لها بيني كويس
0: مشكله لو بني البسني ابان لك بقى قلمتك الكات تنحني بس
1: امان

0: ንሸቐል ብዝብሉ ንዓልኪ ስልኩ ደቀኮ ግል ሽቀየቱ ኣዘ ነወሱ ብለክልየኩ ሓልቶ ንሸቐል እንዳቀብቡ ቀብየ ንሓልቶ የፃዕዳ
1: بس أصلنا كلات كت فميك كندي يكون مشكلة يكون لا كان هنا دام آتي كودي أبولا دارست جوارانا حتى مسليت قالي وتوزع ليت ولا سلفيت تبي لليك هي تدم تحن تبتك باكي برسك هي بك بس بسمت سيليت بيت
0: الله حلته كذا كان شغلي ترك بيا بهلتو كم قلي تقدم لدراسة عباي قابت هي ليد حن مسمت أك إن شاء الله
1: خلاص أه
0: خلاص يا
1: حن معلي مرحبا
0: مرحبا حلته يوم حالت الله
2: حالت يكونين الله اللي ما توتو
3: كبت
2: توتو هلو هلو مرحبا ملي بس يترسعنا كان بس بطي اتامامنا قل كاتب بي مصعنا كا ها بس اسك فجير بنت هذا بكتابنا اسك فجير الا فجير بس ايوه ملي هذا بايو
3: دبايو
2: يا جماعه الكير ما حاله الا تكرينا ورطنا ملي وملي قروش انت جماعه معنا عليك الذي بخضار نودينا مشمشه وتلكفه خضار رزبطه
3: ملي انا سلاكا اللي قروش اللي سلفنا زلبون ولا كلا رها وكان جات هنا قروش اللي يركبون
2: ملي انت هنا تل حاجه الا امبل بابا دابي حتى مساعدته وفائده رتك اللي يكون وانا لا سلادق كان منكود منكود لسلفك
3: بس اذا ثبت برات كد بيت مسامسني لفكره ذاتنا هيك تمام تيلاكا كير على بانك لسلاكا
2: يا زول وانت والابرك بتم انت كتيلايت قبب يا اخي وانت مكير رتك لك اذا احنا عدنا التعس الا مشكلاتنا قل حل نودي وحل الحزب لك
3: انا حبت لتريني الان انا رايك كل مدرس الموت تشال بس
2: ليتو اذا زبط الله
3: كبت طيب متي دي هذا
2: مت كبت انا انت روسكت هاجي
3: لا لا انا دي بالتليفون اي دولان كمل يكبتوني
2: انا لا تزت هاجي عليكم انا
3: لا كبت يا اخي
2: يا زول يتكبتني يا دوب انا بس حل لبوني

0: እሊት ነብራክ ኬምብል ኬምብል
1: ኦፈይ ቀሩ
0: መጥቀር እዲ በለካ መመካቱ ካትቀሩ
1: ኩሉ ኩሉ ተንከሱ ለላይካ
0: ያንተ ሸክልን ተቃከ ከር አቅርቦ ብለከለ ኬምብል አለ ፈትዩን
1: መለይ ስካሽም ኦይን ቀሩ ምከረመና ያ
0: አንተ ሸክልን ተቃከ ኬምብል አምጀሉ ወራገና ፈትዩ ሄለኮን ዲብ ያለ ለቴሌፎን ለቴሌፎን
1: መለይ ዘይት ከበት ብላክ ሊስት አትዩ ወወል ዘይ ለወራገና نفتح ممكن انا تغروش بس لتشلا بس غروش ها كفله
0: بلاك ليست كفو
1: غروش بس لتشلا نفتح
0: غروش تتبل
1: نن
0: بايو غروش بايو غروش انا لا تو ورا لي كبوليس نيطا بس لتشلا
1: يا كشيك السوق التاني امبل غروش لطبق ريكه كلتشيك ومن يقلب يميه انا مسلكم كل الشاقات مشكله انت فهم ممكن تشيك بيها كنفتحوا
0: يا ولد كله كله تفتح بلاك
1: مال هي هنا من سنه للشاقل ومن سنه انا مو شق قدام كده وكله دقيقه الكرال برافقك
2: منين تشغالكم ودامكم مشكله من ومن يقلب يميه انا مسلكم كل الشاقات
1: مشكله مال هي هنا من سنه للشاقل ومن سنه بلينان احنا من بكاينا الازمنه دان هنزلنا بحر انت عليك الا بالباسكر صح عليك الا صبرت بحي صبر متبال عليك انت
2: صبرت هذا الدودي
1: شيك اسوق بس

0: وحسابات مطبرة التلفزيون الارتلال تكلم معامر محاضر تاريخ وبيته جبل لنا اليوم برنامجنا سائل جديد وبوم من جهة والدين من جهة دراسة قلت وحدكم سليكون عامر هديكم لكم لو وصق دروس قل الحرو لا تقص السجاد عند عدم كمنو فتبعتو
1: أبدقمان الحال فسا من أنبو تامل علنا بديبو مسلا درجاتنا يدرس طبعا دور عبيته من الناس اللوسيات وسوق دراسة يعني لفهم دا يقول أدرس لي الحزة يهل تبوت مورال رؤوة من الحزة ميتة لني أبطم فاللهم والدين سمسلتهم بيت كسس من درسه أبع المياي دالس من قبل لكن كملا الألام بالعالم حكمتها اللي يتوم بوتبالي بطم بتا سديت وعوتات أو سبهم موتوا من درسه و
0: شكرا أنها تصبرنا لأرس لعباين إنك أسس لها اللي أنا تمثل تاكياتنا إلى بيت حوقات مؤسساتها اللي محابرها اللي وزارتها اللي وحنا هينكم والدين ولت من نحن قلنا أبشر لها النبي لكم
1: ولت عن سيدتها
0: يا سلام
1: أمنا قد تقبات قد سبق بقتها ليت أيكون بعلبنا إلى مجتمعاتها
0: يا سلام
1: كله تلت بعمات

0: هي المجتمع لولا تنسيته
1: جلتن
0: لقيسا زيادة لا لا لا لا من قبل مسلة والديت ولا لا تحلفوا
1: وكانت هي أمنت
0: أنا ابناي فكرة وابناي رأي هي ليت جو ابناي اللي والدة بزح ما من قبل واستبهلت اللي من قبل لأمتى نوصل لقاسنا من قبل أول بزحه سالت من قبل كله لتمدد كم لا عقل أو نهرت بنتين ولا تيلبل وتبعات تيلبل عبي لبل ونوشي الناس جو لمجتمع أكيد دارس هلا ما قبل يعني ترط أن إشي هاللي لا بس لا أم هي زيادة حنانت ما بدي بار حمت بدي بار ركبته وزياد يعني رتبن هي أن إشي هاللي رص عيه اللي يكون تأنس
1: قلت يعني لا تأفره إجت جاردينا تدي بقلت من السداي تبان دي بار لا يكونيني من الت شك من دي وسك من الت وسك شكل من
0: أزه حتى تكمل على الشرع صحيح قلت فدب إن الهيبة مثل أكادام يعني أما عند أتماما كمهنة إلا قلنا نوسا مدرسة كاملة أجنب الله إن قدرنا دراسة قروم هذا قلنا دراسة كافية حياتنا ما بمهنة عن ميت لا ترفع منه وسك قبلنا هم من قبل لما لمهنة ممكن يعني جزء من
1: كم نقطة تدي مقبتم تو مال على الكاملة ميت لدي بنا هدق أستاذ عبدو دفعيت اللي نسيت التينا لا ولا

0: حتى مجتمع دي بيت له هي بولا له الرسق عم نجبي الأفرية له اللي أنا جيل
1: تا نايلة متمدد اللي مسلّى مقدرات ومسلّى ولا مؤسسات اللي برنامج اللي لامس إيه واتات دي برت ريال هلايا هلا من قبيت كرن هلا من قبيت تم دين العبيد لا ترتنا إلى والدين التليمة مع دفعيات مقلق بقى بدي بولا تبل قلنا مجتمع زيارة مسؤوليتهم تحتهم لا ترتنا هي عبايتها مثلا سوقنا أكاديمي لك بقى بسلادك من لعل دفعيته من لعل سلاديته سات ما معاونة تقليده وقدره إن بمن قبل هتومه هي زياد ولاده قل الأقباء يفعل على له لوالداي مثلا أسأل من قبل دفعيت لساعدها للوالداي بنته أيوة مثلا أزل لوالداي سواسب وش عبر ترياك ملال إلى أمبي لا جنايلة سلس أدفعناه من قبل نايلة وروت هي درس هلا فجر قل كلناته إلا ما قلت
0: يا سلام من
1: سواسب
0: ميتو درس كلية لوقت جنريتو أور درس
1: سلال عوتي أو صرنا هو من قبي كعزاعات قد تهلا بدي باب زياد إيه.

0: أزاي اللي أنا بلدي بهلا هم مسكت لأنه لا كالأيت لا درجات ولا درس هاي هلاك ناي كوليجات متمسك ولا والدين بعبيه تلا نقطة تلا قلنا ركب
1: بيبا كليات كلا أرسيو نهد إنجليز نبيل كا لا سبات كها تليكا ديبا كليات بأنا كم أورو كليات نقطة نام
0: ولا لا لا وكل مؤسسات ناي دراتنا مثلا أزاي سلس حاجة وسميكو أنا سبت نتعدى لينا لفنتيت فهمنا من قبل بس هلا قلنا تلبع ما تسأل ليكم أزاي يعني عقارب نهلو مدنا كلياتي انشعرني أزاي مسؤولية لما ما صار قال لي تايما من إن ركب إحنا زياد لكن لما بس موسى درجاتها
1: أيوة.
0: لا درجات عند حلفك ما تسأل ليك سبت يعني عباي فنتيت هليت من قبي لا تدي دون وحرها لنا يساوى سوالف لما لمسؤولية تبع بيها لا جت من رحكة حق ومسؤول جبك أنت لا اللي رأيك اللي كله اللي دي بقوله لك إيده سبت تيان كده قال أي درجات لكن ممكن صورك بعد كده بس صورنا ترحنا قبها لا قدم أو بس كل مشكلة يكون لكن التعو قال أي لمسلة اللي لما نهج وحد بالقبي ممكن لامات يعني بس ما أساسات بالهلينا كلامه بس على أي درجات فنتلبل قل ما مسلة درس لا لا لا توقعت مؤسسة دراسة انت

0: على اي درجات لك على اي درجات عصر كل حال باقي شاب عند جبا او شابت قبل سر كمجتمع جيل كم سلي هو الافرو الحد الا لكن كم سلي يكون لا دك الا مرحله اللي هي لرزق انت حسن تقل كديم بقبطه المسؤوليه قلال يكون الا الا ام بلند هلينا زق ان تعديت
1: تكتب لي هدفك حد اتيكو انا مثلا دي بسابه قبي على حاجه انا هيني انا كليه حق اتيكو انا حد
0: أزمنا قد دولة حسب لا برنامج لبنا عاجح البلد ليوم عامت لقلت له هلو قل أنت قلت هاجة تحزل هلي كل إيه تنوت استراتيجية بعد عما قل دودي ببديبو هذا أمر هلي كات بالذات والداي شعبري دولة حسب هلا له مي إيه تام بديبو استراتيجية بلد ولا ليه تعب صحته كله لكن قد منا إيه نت لتكل ليه تدرسها ولا سنة ليه تيجي
1: لكن
0: هي برنامج يعني وقل اتعودت بهلا والله والدين جا وحكومه ودي باي حالف اللي ماي فكر قلت عودت به بس هنا انا قل ايدعت قل افشلت انا فكر بقبعتها لا ما دي بحياتنا ترى اللي لا ما دراسه كم سال ها قل لي بل هلا قدر قلت عودت به لا قلت هلا ما رتبوت اولويات ما هلا ديت

0: لا قدر برنامج بعد قل لنا
1: أيوة.
0: برنامج اللي وقدي يكون لسنا حنا
1: ايوه
0: اللي
1: بالضبط.
0: سالت حلف هلا يعني عدايق قد زي هلويات لبلا اللي كوتاتا اللي مسلم اللي صعب بالحط 5 سنة 6 سنة 3 سنة اند درس وشعب اريتريا فات حقوق الكهلا شو نا الاولويات لبلا اللي كو لاما لاولوياتنا قلنا نرتب وقل زي لا لتنا مصدر مسؤول على دراسك ولا وطن دراسات تكاتو قلت قلت وسح زي كميتا شو بدنا قل ما زي اتهاجت هل يكون اي ورج جنس وليتنا اي نو سو ما تنكابت نو دبل هليكو في فلانة تيلا تنيتا انا هذا فلان لك على ترى لعج بعيد قال حتى كنا بدل ودي قلت اكل حد
1: سنه في الحقيقه قلت السنه
0: بس من دل لا تردد حتى نقطتها هلي قل لي نقاط هلا قال لي
1: قم نقاط قلنا دقه كم وكاسه قبل اول سنه بيرك ادارتنا كليه هيني ميت عمل لك اعلامنا موبايله
0: قليلا ادارت لبلان هلا يكون زي نقاط هلا يا قليل استدبنا هلا
1: ايوه
0: الاوليه بالله انا ادارت لك ملك نفسك لها بكال بالمجتمعنا لا لعب رزق دي بكليات وبأم ادارتنا الى وقت اهم شيء كله لا تودي لا لا لبرنامج لا للدرس قلت تخلق قلنا لا تقدرته لما تاكل صادفينا من قبل لما

0: هاكل ما قلنا ادي ربنا اقل مجرى دي
1: ما يدا نايلة سرقل ولا عوته قلت ادى وري
0: شوية قلنا ادي ربنا منو هي لعبة قال سلت على انا افلام ترى الموبايل اللي جيب لي مثلك نفع كاب من اللي نستبهلوا له لآلات لموبايلات بيناتها تيليك هلا اللي بزوح قل نتنفع ممكن من نقبين نقل ايش كفنا سبت قدر ايران كم لا تهيبك ألا تألم ذاك كلم له انا مرح كل أبهلات يكون لكن مبهلتش احب تمك بالتشكا كم سلبك قل انسى حزين بس تكون لكن الأولويات كشوط لدراسة وتمحس نامج من قبل حيسات سبت اللي لا ما سبت شوية ممكن انت قد تفتت قدر انا مرح كل معل برنامج بتهيبهم الحبر اللي بأمان تفعل قطعوا بس محكون حبرها لهم الحبر اللي واجب قل اسمعوا كم هم مش شك فينا بيلا من قبل بس نفسي كفيون مرت نقش وعمل له عسرة وأربع ساعات مسلوم له جايهم ما تكتها الأدب حمود أدب حبك حبيب السنية تقل مقبق بنا تقل إيبال حبلة جاي سهلا إلا هي كو عيدا مهلين قلو شك ريزو إلا الأطب زحام له إلا هي قل ميم نقش سلام
2: وكل روز أكان بنوسو كان من تمعنا درسكم لحد قلت يا سوب الديلة لحال فنان زم الدم لو مهلي
0: مرحبا
2: حاضر انت الدم جوا بندات حجركا يقلني
0: سلام لكن اتحجر سبت هيك جرينجلات كتبه حره بعمر
2: بيتا

0: was Gutes. Das ist wohl nur der Umhelmi heute. Hm? Dein Kassab mich hat jetzt ein Bild.
1: عينو ما بيلا
2: انت تحفرني يا اخي عينو ما بيلا اكتب لنا
1: بلاك او انت داخل بلاك هذا
2: دار زي كبرك نكبرك قالك خبيرنا سبك يا راينا دما زريفنا امصينا لك حجي دما بلا علاقه تكون لا انت عطون لك
1: حجي بيلا يد بلاك هذا لغو
2: فتحنا نعدخت كي سيدنا وك
1: اه
2: فتحنا نعدخت كي سيدنا وك لك
1: انت راح يقول مولاتلي
2: دو راح اخذ ملسلك دمك صاب زوت قرناينا طلعناك راح يلا كليل
1: ابوي اذا اتوقت هون نعينهم بإيدهم بإقران دحرام تيقوم لي كينيو تاريحي تعواه رقمكم
2: بير

0: هراي قربي قربي
1: انجينير سيمونات
0: شاي جيتي
1: توت
0: سباجيتي ها هو صعد هراي ناي قطنت علم رايه دبار نعفع دفع دس بالك بس حازي بس بعد الدور بس داريتي تقول لك قتلي خلاص قلل دبل
1: قلل
0: ما يدخلك ميجر انت دو كيف فعلك تقدل ساي دوني اكايدا حسابي نر نر خلص هل في اخي تدفع انا ها تقدل تمسي ابو جو عطى عمش تعرف قبل يا جو شو عرب بكونت جوي نمود عطى شو او تدخل انت ابو ترحمش زين شو ناي زين او حال زين زين غير زين يا زين هر عايز وديه جامبو جسك الله هاك دي الكاخ بقلع عد هاك
1: هو ما يسد
0: جت فتره درس فتره سيل الرعب قطر خلته الكا ديشته الحيو قطر شمان رايم اسمعت اخذت نو مالتي
1: هو
0: زمناوي مسخ ثانيه راه من سخو انا نو كركور زمن قال تغادلت فتا جحنت لو كارج العلوم نو ترا خمس لك حاج شدشت قانيره واي ما خمس لك حاج قان سكيرة
2: ميحواتي ممهر بجاء معري همي بحوي كميك أنيخوم سقات لكم حطو

0: كاب بحالي شنو قاميو انت انا زيد خامتي خالي ولا سي خلا ني خامتي خا احرر ردو خاب الله لو ميم سديدو مخامو
1: جيجا جيجا
0: مو فليبا
1: نوري نوري
0: انا حيانه توتا لوك حيو وو كينغفو بس حيو وو انت هتركب عبدي زح انت بالكوسي انت هتركب فليبا والمات اندي اتولو متنا نخي تعرف كوي عمل
2: يا هيرو كوانجيو
0: واو توتا هانا انت لو مزابسي زباني كسكر داليو انت بزباني لخاخت كويت واي وي وي وي وي فانا يخن جادي ازلخو يخني اما خلطقنا تاريفو اخولا يخاخ جلانا عن مسيقا
2: واو
0: يخوة باوية تحالف اللي زي جيدوكو خالي زفرحان زي باللي
3: انتم سمسيق تايو
0: حجيخات امو مان داليو مني أتي إنتاي دالي خايو مليش صرصر بحالي أنا دعمو بخمي كرد يقوالي حجيخي كلكو كاب حقي حلفني وتبالي يسكي
3: حرة
0: وتبالي
3: حرة
1: قزاوتي بحبار التحقاقز نستخى بينخا أبيخا
0: أنت عم تحقق زبيو الوسيلكا من وقعي كايتبال أنا وقعي صفعي عزبر زلخو هو إخا من كتب عكاي لكوا
1: حوغا تبوق تبوق
0: بيران دا أنتاي كوبرو دما أنا محبر بيران أتا أنا تقرأ تقرأ سالة أقهد أبلك وخاريا زي تبلني
1: وخاريا أبقى إن شاء الله أدخل
0: اسكب الجخي نعي نعي نعي نعي تحقق أزني
3: واي زين رخوة زي بلنا
1: مسقزاوتو أي تحواوسن سلام انتاي
3: أي حواسني مسقزاوتو يبلو
0: أتي تلع عن اللسك بلي نعي
1: ها أي زمعقو خان دقا ملي
0: نعي
1: وهي موت
0: فأنا إموت اللهو
3: تقرأ سالة نعاخا فتوكايو نعاخاسي يفات وكايو
1: سيفانا مستب زي تحوزو اندخونكم ها صباح ولا مسقبر
0: لا نخاف لاي لا تمسنا ايه انصلي من مسقربكو نسخه نسخه
1: خوان تقملي
0: اتا اتا
3: انتم قصبلو قصبلو قبسي سن
1: سمي موت نسخه نسخي ايتبصحن مرعي يقبر
0: انتاي زبزلو
3: ايتبصحن يخوم ايتحوصن يخوم يبلنا له
0: انتاي
1: زي بكا انا دحن
0: واي حبال بلي يا خي تقدمكي أنا مالي

0: انت اوه يا خبل انت انت قبر انت واي
1: انا امامك خيل
0: انا واي تيخم دو تاسحيته نري تا تاغينا
2: نعاد ما انت اخينا انت بلا عبينو زبي نعاها انا خبر ايكون هيا وراد مر اقريبو من امو اغاشنا نقبل هيا نتو هيا نقبل
3: اتو نبداس اتو دا
0: لكا سبي ورقي
4: سبي ورقي

0: هرل نجد من نتهيلك اليوم لأنه فرصتنا مجدك فكا سعيدي فرحانا يفرحا قياس ملي قبلي
1: كلهم إثيوبيا وستيالو قوساوش جبهار براج
2: أف دق بحر اللو أب كالي زلو سومالاويان جبتا زلو دك عفار أف دق بحر يبلوم أحواتهم قنك أيح بحر
3: ديالو سومالي قنك أي بحر ناقصي درقال
2: وك أيح بحر اللو أب سوماليا زلو سومالاوي كأيح بحر مالاوي انتاي سلز بدل يدخل كيلو زلو أب سعاد بلتقنا أبيني عالم كم زنورون أبي كم استمهرون جبي بحر كهلو اللو زبرسنا موقوت بلتقنا وابت هاقرات زركب نحاد بيهر هزبي دوباتو أبكال اوت هاقرات زلو بلتشاتات كلو قلت اللوم زد اللي أب إثيوبيا زلو سوماس ومناي إثيوبيا دوبات مريتهم حيزوم أفتر جبوتي بنشانقول مسقدب أباي نابدوو سودان وابزلو زي كرعي مقلتشات نتي ندوب حقي زتسعررن زباوي هوكتن أو سنل عن شمونتن ناب إثيوبيا ستسنبر أوقادين بهم جبرما هابتام لبع مريت فلق أباي أواش أومو مقالونا كأحيبلونا اللو أي برنان كم تستبق توقف هاقر يحمق يتسبق التوننو تفترة أوي نتصور مقزاتاوي دوبات إرترا بشهن شعاتم إتن شهد دماء إرترا تبهال هاقرن إرترا وزبهال هزبن دهر كال أي كونات عالم ناتمنتن زرخبا إرترا انتخوني نربحاتات حيالان هاقرات تباهلو وكال إثيوبيا خمت تخوون تغيرو هزبي إرترا دماء فولو كبيد مسواتن بقلتمو ناتمنتوا الرقاقيتو دات نيويورك معرا عالم اختن بلبلن كلا حقاوق نبطو داقماين دحريز

يركز على كوريا الشمالية، مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا. لقسم الثقافة والرياضة في إقليم القاش مركز السيد إدريس صالح، الحياة التقليدية المهددة بالاندثار والعمل على نقل نظمت في الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس في مدى التراث الثقافي وصونه من خلال رفع مستوى قسم الدراسات والبحوث بالتراث الثقافي في مفوضيات التي تواجه مع التركيز على التراث والملحق كدم مديري الإدارات في بارونتو وغوني ومنظم المهرجانات التقليدية بصورة منظمة تدى دورهم في جهود الرامية إلى إحياء التراث الثقافي والمحافظة على القوات وأساليب الحياة الحديثة. رأيو تقاي إلى الالتزام الصارم بقوانين المرور والحد أهمية رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى مستخدمي المركبات وأصحاب الورش وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات، وحث السائقين وأصحاب الورش على الالتزام بمسؤولية وأسباب وقوع الحوادث، مبينا أن ما ينجم عن رأس المرور للحد منها. أوضح أن إقليم عنسب أصابت 134 آخرين، إضافة إلى خسائر مركبة ميكيل، أن عملية فحص المركبات التي كانت تجري حصلت خبراء متواجدين في الإقليم، الأمر الذي أسهم عدد من المقترحات من بينها تجديد لوحات وإشارات المرور اللازمة بشأن استخدام أضواء غير مسموح بها في المركبات بما يتناسب مع ظروف الطرق. ليس مسؤولية تقع على عاتق الشرطة وحدها، مشدد حسنت جودة الخدمات المقدمة الطائلة لتزويد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة الصحة العامة. وقال أن المستشفى بدأ

حالة جيدة في مديرية بروعة، وأن بذور البطاطا المختارة لاقت استحسانا كبيرا، وأضاف أنه تم زراعة 160 كنتالا من البهجن جيدا وربحا مجزيا من مزارعهم. أظهر تقييم مجرية في صحيح في المديرية آخذ في الازدياد، والإداريون والسكان قال مسؤول الخدمات الصحية آخذ في الازدياد، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة. 2026 وحده أنجبت 1808 قوله، مضيفا أن التوعية العامة ضرورية لزيادة الصحة وتعليم وقرع بل بمبادرة من

0: غندير با غندير غدا
1: على الاخو
0: ما تيخون
1: ليخو ما
0: نزير ما بيتو على ده قرب
2: ليكوا
1: كنقروكم نالكم
2: انت عايزو
1: ماتني
2: ايه ماما حسنكي
1: تكيزو الله
2: سي سي انت عايز عمرو اسم سايان بابا سي سي
0: انت عايز استعمل نصا ولا سي واي كمان ولا تحبسي تبزنكا بتاري واي
2: بل حييت انك قبلي نفس خبع انا خحلو يا زليك انتولو احساك مرر ميغي احنا
1: مو نتحكو اسدبونك قبل
0: قرر نحن حيام قبل يوم شعشعين واي تأمر خبو

0: فايده حنا زلنا نخ
1: وا لا تبيك قاعد انت زمهر
0: انت بس يا بره تحلل دلخ دي مسيلك انت عايز حمينا نعك
1: يبلو زين عدسي يبلو هاي
0: انت عم زورو
1: يبلو ما غات بعد
0: انت زي بالليك
1: وا انت ما حكر فيك
0: تو كنت بالله انت عايز زي بالليك
2: انا يا بوتاتك
0: انت عايز انا يا بوتاتك
2: ولا
1: اي بلد غير هجر ما
0: ارحا جد يا سيدي سيدي ولا عم زي فكتي الزلمه انت
1: انا اسف ابا مو كل حوتك
2: واي واي واي واي واي واي واي واي واي
0: واي واي واي
1: واي واي واي واي
0: واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي وا

0: مو خين خوني خان
1: وي تبلي انا سفرح زين
0: وي معنا قدام زارنا يا عنجيت زين احنا بس معنا كنت امر

0: أوزون بسلستنا أكسجين بأتاتات زقامة نئننا برامريت زكاببة أكال هوايو. إز غاززي بوستن عقن أب تفر زركب كوينو أب ستراتوسفير دما كتالي قوون. كاب قد مدر دما كاب عصر تحريك ساب 5 كيلومتر أب زلو برخة يركب. كان تغمي كتالي أوزون نئننا برال العالم أب آ زركب فطراتن زمتشئن زي قوادقن تأرقتات نخا حلف إتي تقوادقاي تأرقتات دما مقراديو. كابتن تي كساب معبالة اندستراوي سورا اب متن قطلا اوزون كاب نبور وطا زخونة ترئيو كي ترأيي بنبور مسرح اتقطلا انا تحدسن انا تتكأن دحنة عالمنا كعقب تانيحو اندستراوي سورا زفترو بقوت اواو عبيت اتراي زعقن دحنة سبن اكبابن كالوت فطراتن اب قمت زي اتوا مدرخ كلو تخلوتات تبهيلو استزمرا لفتمي اب لعلي اكبابن فطراتن قدعتن عنوتن نخس عبق زي اي وسدلون قلق ابزوم كنت اباو عبيت زرقاقتهم تخلوتات مقبن كال زبلاشو نقراتن زحل معك ابي ننوح اوان مصنح اب لعلو عزلو اكبابي زقلقلو مزحل اير مسارحيتات يركبوهم ازوم مباردن مزهمن مسارحيتات بقندو اب لعلي كتلا اوزون ركت زفترو اب تعنا سبنا كبابن ون حدا قازي سعبو قازات زدك اميام زنبرو اب سمانيتات كتلا اوزون كابتي اب سوساتات زنبرو ركت ازيو سحيو ناب مريز زنبر فترت هاسيا زورد ملكتات بروئي كسعب دحر مجمارو بدرج عالم ازوم اب مباردن مزهمن اقلقلوت زوعلو زنبرو ب كلورو فلورو كاربون زفلتو غازات كوغدو كالوت ابلعلي اوزون هاسيا زيبلوم متكاتا كمهازون هصوص كنت كنا ابزمداي زي بسترايه تغوره عالم لخوي بروتوكول دحنت قتل اوزون ببوانو اتم غداتي غازات ان توغدو كمصون اتي بزنكو استخسته حدغا رقت اوزون من محياش كرن صنيحو يركب
1: كابوم حجي منالبات كابزح بهاغرنا نتقملهم عينت كتقس زحر كوينا ار 234 اي سمول ليتر اي مالتي ار 22 مس حجي مس زمنا وغزي قرب تي لو تتدبرلو زلو ار 600 خا زبحالالو ار 22 خا بحافشا لك بنوعو بزو كل كنزارب دحر كوينا خا اب اير كونديشنر نتقمل غازي حجي كلورين فلورين دبالو كيميكالز اليمنتس هالو زيوم حجي وي نتاينا نبلوم اوزون ناي مقداد بحر زولوم باتاتات كنبلوم نخل
2: حجي زغازات نبلو زلنا كاب مجمريا انت دار اينايو ار 12 زبال نيرو ار 12 مالت حجي كاب فريات وصي زولو فيز اوت كوين زبال زولايو مغنياتو عبي طعمي زلو نسو اب ريفريجيريتر اب اير كونديشنرات كالن كالن بزح قداسي غازي نيرو جن نستخس عبو زغل صقمات ابا كبابي قصلا اوزون يرقق يتباهيلو كاب صراحه وصاو خين لو حجي اب زح حجي ساعات كنت قوملو فقدو نا يكونن تخكلو نا يكونن اغنياتو اكبابي بطعم زعنو اوزون لير زعنو اوزون لير اني مالت كاني اب هي ودك سباتن اتكلتن كوارد زغل صقم طعم خبيلي

على دبر امن حسب نيمود داتا صلاي بزي اخديب نحنا بتي اخنديب ترى بارك وين مالس نوع الناس حل الناس ان مدياب سينا ديمنا ولس نمخورد ام الحسنه تلقيتو الحر اب حنت بعد ريم ساتنا اني قالني ميري قالا تغردا تسفاي ود تغست سو تغست فرقي برد بحال ولا جبريل قالني يرنا انت قالني نكبر

0: كم تاريخهم جيرم يقالوا هولو نيب على تريندر نانا هولو قرص قيرا بيلوم جاما نتطلعوا ما وصيوم نانا شدا جيرم كوشو خبر كوشو خايفلطو انيم كم ناتهم طارق جيرم باص بعلاتهم كم زحازو جيرم كم زيوم عين التاريخ زلوطو زغمطلو اب عالمنا ترى ام دي فلطو سلازلونا مفتو عذاب كاين هرموني تاريخنا بعلنا خلنا يو ورقي تاريخ كلنا كالو اوت ناتهم امسيلوم كيورقو كيزنتو حدران بلنحنا
1: حجي زغلو خنبلط انا حنا دخيمنا طمينا بلنا لينا متينا زي حلف نغير يلن كل حليفو متينا اينا حجي ابزلهم نعشتو اذا هاجر زي امرير مسواتن دمن سلازمت نسخهم بزغانا يخون زربا دينا يبعد دي يختتالو لخت كل يبلكم مهنياتو اذا هاجر زي كندي دم تشقي نفس وكف بوتا اينا متينا اذا قليل لا تحسبو زخونه سبقا خي سرحه خي دخمه اب هو زنبر سب يل حسوتي اسهم قد عدلنياتات كونكم تمهارو لهم مستكنولوجي تخدو لهم حنا كول حنتي نفلطينا حنت خي فلطنا انا تسلفنا مالتي امي داغن حنا انا زخوننا ابيلنا نسخون كا اذا هاجر زيا ودخون غالكم وزمنا اشتو تمهارو زلهم عد الرخيبكم اكل تكنولوجي تخدو زلهم حدرا بلان نزه هاجر زيا صنصي عينا زنفرلا كترين كسمعون كلهم كتحلقوا لكم نحنا كو قالنا حجي قرب زيا يلنا معكم يا زهاجر

حط كوبايه زيت السمسم، او كم على لاينته خمت الندال ولو سبينا نتقم حدا ما نقطع ولا كعكع كعكع كعكعات صبو تحسته اذا لو كنت قاملو صبو ايو حدا ما نقطع شهي بربره تصليم كم زي اجرنا هنسخت تاينا على لايت خوينون ايش قرب ما يوعي كان انطبل لاينا كم قللو وطينا كنكون تصفى ازغب باستا نام بصالي ادلا سيلاتلنا لا زقوق ابيلنا افتر دستينا خنملسا مخنياتو اتي سختيتنا يزلنا اسبيزانا خا بحنسا او خن حواوسينا مالتي

قال منا قال يوم دولوا لي على حليته تابع لتنحكم اللي ليت يكونيني بزح حليته لها لا وحليتنا هي هيك درب لها قال نقدم منتو ان شاء الله هي برنامج عاجبكم قال لكم قن اتفاق عندن به سامنا بجديده اركايف اند فتشنا وبكل النقاطنا اللي تقدم حليتنا في التونا وطن اللي قدمته برنامج دارت انا ساعه تامه الليت انتم ما سكتوا قبل برنامجنا قلت تتابعونا ومسلنا قلت هلا سايت شعبايته اوليت حلقات برنامج دارت انا لانكست با من نادي تل الدنيا بهلتو اموت لتفنتونا عبي فنانينا فنان استاذ الامين عبد اللطيف من حليتو حتى حلايته باتونا يوم برنامج دارت انا قنكستو برنامج استبدل لنا متابعه بكيت الدين من التمنه دي باوليت حلايته دي باقل عديكم.

برنامج دارت قناة كم ما قلوا رأيكم أزيتو لا أستبدا برضو يوم ما لطفنا تحليتو دوليام هلينا والها كدرب لها قلنا قدم من تم تقبلتنا كل حلاية سرد حد قلنا قدمتو لأولية حلاية فنانيت شاب السالم قيت أم من حليتها حتى حلاية قلنا قدمتو قلنا دا تليت مي حلاية براوية قلت هلا قلناتو حلاية حبر بفنانين مدينة محمد علي كم سلوما فنان محمد تيتا بحبر لحلوة قلنا قدمتو بدقمان قلنا قبلتو برنامج دارت قناة مسلوطة لليكم أزي ما تابعون ومتابعتكم يتتفنتينا.

0: برنامجاتنا زي ما للتلاله لا متقبلتنا برضو قبلتكم اليكم اننا نقلنا نتابع لا انا احنا حليت برضو زي ما منا بزح جمهور لبو ومنا فتويام عبي فنانينا فنان احمد محمد عثمان وتشيخ من حليته حتى حلايته قلنا قدمت قلنا دتليت ما حلايتنا رقت هلقناته حلايه فنان محمود محمد أجار قلنا قدمت زي ما لحليت ان تابعنا قلنا قبلته برنامج جارت انا مسلوت لليكم يتاريموها زي ما متابعتكم التلالو
1: بابوراي ابلالو بابوراي اسررا فنگواص واسمرا وفنگردت واسمراي زلزله بوقانقا تگري تگري صبيقا سلازي ملكوا بتگرينيا قصللكم بابوراي كاودو برقيرو كيدنق عريرو دماس دماس نفاسيت گندا گصو اما بابوراي كاب نقلكا نفاسيت مسبصح خان دك عدي سلام بللهيخا اسمرا مستقلقلكا ندك اسمرا نخلهم سعمل لهيخا نسورت كاخرن ندق بلين اقردت ندق مريت نقول لهم سلام بلالي بابوري ابلالو ودي شيخ

كل سامن سنبتنيش كم سليوما أتنين للدقم برنامج دارت كان مسوت ليكم متقبلتنا زي ما بدقمان قبلتكم هليكم انتم مثلنا قلتها له ديبا اس ايه برضو كل احلاية توقلنا قدمت الوقت اللي كان ما كلنا لنأمره بزح حاليات وبزح فيديوتات كليبنا يفتونا يوطن شباباتنا دي بجمهور توم قدموا له لو ازادوا لي عمل هلينا حداس فيديو كليب قلت باتوا الا ازادوا لي عمل هلينا حلاية فنان أستاذ عثمان عبدالله قدم الله بكلامتي تلت أمر ومنا بزحات حاليته ولفتيات بهلته أزيمة بحداس حلاية جبا اندبيلمات أنا هلا أستاذ عثمان عبدالله قلنا حمدك كم فتوب أزيمة هي

0: عدنس أمنكا برضو جلاند تليت مية حلاية فنان نفر فرقة سبريت رقاص كم سلهما فنانتو ناي لقات كنا ما أدنقو كيني من حاليتو مثل فرقة سبريت اندقب الحلايتو قلاتو وقلنا قدمو قلكم زي ما لحاليت اند تابعاني هي قلنا قبلتو لا كدرب لها قلنا قدمنتو دي بحاليتو قلنا تعدي
1: كندول بقنا عمتت مصي من مصر بابود حنا
2: كندول بقنا من تتمسي من مصر بابود حنا مغلوب قاسي
1: كندول بقنا من تتمسي من مصر

مثل برنامج دائرة قناتنا إليكم حيسان وحيسات متقبلتنا من اندات لينا حلاية فنان محمود محمد على حسب قلنا قدم قلكمتو قلنا اندات ليت ما هي من نادي بعيد حريته ثلاث فنات أوكادتهم فنانينا بزوح اللي تقدمهم من اندات لينا مناسبة 43 عيد حريتنا دي بستاديو مسمرة حلاية فنان تصفى ألم هبت قلنا قدمتو لحليت اندات تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج دائرة قناتنا مسلوتة إليكم أزي ما تابعونا ودي بحليتو بحبر قلنا سعدي.

من اللي ندات لينا حيسان وحيسات متقبلتنا ازلا وكد كل سامن كم مقلو التابع من حالة ميدان حتى حلاية تلان قدم لو كد تامن سبت اللق اليوم دولي تليت حلاية يرأي ان لا تبل حلاية عباي فنانيتنا ابا بهاي اللي قلنا قدم اقول لكم تو قلنا دت ليت ما حلاية عفر اللي تقلنا برضو هتوما من عبي فنانيناتو فنان محمد شعبي اني ساكولات بل حلاية وقلنا قدمتو برضو لحلية دي بانتو وقلنا تعدي ابدق ما هي قلق بلتو برنامج على قناة تلالي لانتو ما متابعتكم يستفنتينا.

برنامجكم برأيكم وأنبر مشاركتكم إلى طعم ويجرم رأيكم ندق دبنا برنامجنا كفو كم سهلة ما قلنا وسق بنا وما قلنا نقصك دبا كل سامن برنامجنا حبرو صندوق بستنا وتلفوننا هي قد واصلونا وقد شاركوا دبنا ورأيكم قلت ندق دبنا سبت قدره من اللي ندعت ليكوا زي ما برضو كل حلايته قلنا قدم لأولية حلايته فنان الأمين حسب الله حلاية بلين فنان الأمين حسب الله عربي بلين وتقرا من لا لحلو عبي فنانيناتهم اقول لهم لكن انت تقرا لا تبل حلايته حلاية بلين حاريام هلينا بمناسبة عيد حرية لا تحليت دي بهيلة سبتمبر بهلتو قلنا تليت ما هي من حليت عدنا في قرندبيلنا حتى حلايتنا السودان قلنا قدم قلكم تو لحليت قلنا تو قلنا تابع بدك ما قلنا قبلتو مثل برنامج دارت قناة لليكم زي ما متابعتكم يتتفنتينا

مرحبا بكم تقبعت عاد وتخارج لها لكم حيسام متقبلتنا كفو لكم ملق اليوم دولي للأخبار قلت تقدمتو كسلف كله أرس أخبار ورس عدا ديب أجيال قلت عدي بحسر قلت تقدم متفاقة تقدمها ديب مديريت مولك إيه ديب التيم عر عبودكم سلتسجل شارحام في اوكرين قوانين ترافيك ديب كرن قوانين ترافيك واجب قلت حشم اتفاقت قدامه من اخبار خارجيه امريكا وفنزويلا تاريخين دت بالا لشرح اتفاق مسل فرميا اتامريا ديب إيران عدد وراثات تجارة بزياد 35 متايت كمسل ناقصات حبارة جنسياتهم ليت أمرت مسلحين دي مدينة نيامي نيجر اللي دو لأما مود جمعة حبر كمسل فاشلة حبارة كالا من أرس أخبار تفاصيل الأخبار بقصريت تنتوت للطول هليت ورس عدات ومنابرة مجتمعنا

0: واجب ان تتفسر ديب اجيال اللي تحلالف دور مجتمع اللي توكل مدير عام قسم عادات ورياده اقليم قش باركه السيد ادريس صالح من يوم 21 اسك يوم 24 اغسطس ديب مديريه بارنتو غنيو مغولو ديب لتنظم محاضرات تحسب لقسم مثل سب مقدرات له مجال عند تعاونا اولويات عندها بيو قدم ديبو كما لاندا شرحه مجتمع فهمون دوكالا ديب حفظت وسقوت فزعه تقل شاركت فقدام ديب مفوضيات عادات ورياده من فرع دراسات وبحث ليتمتم ورس عادات السيد ادم ابو شش بجهتو حزوت مهرجان عادات كم سلومه هدفه ومتاكله ديب قوميات نارا وكنامان دركزات وديح رحب هبام مدراء المديريات ابجاتهم ورس عديانات وعدات ومهرجانات نبار واجب دراسات انت قب اديبو واند توسقه ديب اجيال اللي تعدي وجبو كمسلتوين ده فهمو دورهم كمسل اقدو اكدوهم مشاركة ديب دون قوبا بسبب هم اللي ومت اتاتاي على طور ديب بدي مطل هلا تبت نباري اقل اتحسوسي ديب لا قب اجهد دورهم اقل اقدو كمسلتهم اكدوهم ديب مديريت ملكي مثل وسقوت عدد تيبت نهب ديب التيمعر عبوت كمسل سجلة سمقدرة حرس وتيبت شرحهم مع المقدرة تواب نهب شاب أبراهام كيروس لمديريت سنة بجديدة للعنب بعجي أسل رزقت جو ناي لدوار هيني اقل تواب نهب لنا سب سبتوم عدد ناي لديب تواب نهب لشاكو حرستوت وديب ساقمو لتوبو اتوسك مزك مسلا لندحبرا اللي اجهزوت معر ديب عدقاتات دور كمسل اقدا افهمام تلا مدة تلا 41 أنسات لبتم 345 حرستاي ديب طور ناين بارو وقفو سموي 556 عشل نهب اندى تواوو أجهزوت معر دمانة تقل ركب سنة كدمو كمسال لو كمسالوما زياد كل 1020 عشل نهب لملكو ومسيقمة تيبت نهب إلا شاب دور كمسال بوم حبارا يوم عمت اب عمت 86 كنتال معر بندت كمسال جاقفات شارحام تيبت ديبك الدموري كافت اور قوافي جهزة اقلو من قبي وسيدياي مكر مهنة ركبو من قبي وراتاتهم اندت اورو التيوم اقل باركت لابو مدالي تأكدوهم الدون قوبا مسؤول مكتب حرس ديبي مديريت مولك السيد ملأكي والد ميكائل من سنة كل الف عصر سامان دا انبتام اتواسك مثل هلا عدد مسيقمت تيبت نهب ديب حرستوت نايل دوار إيجابية كمسل أمس أن تشرح تواب نهب ديب أكدوا الدمانة وقزاء لبامونة أقول كل دور سبت بو اللي قلت عوات بلا توقع على قلت قدم تحسبام ديب كران بقوات قلن قس قوانين ترافيك بواجب قلت حشم متفاق قدت قدمان تفاصيل الخبر اللي من منصور عثمان
1: توسق جيس لهليت بقود ترافيك لتأتليا دمار قلتن قاس قوانين ترافيك بواجبة قلت حشم وكيدت قوانين ترافيك قلت كرع مسؤول بوليس ترافيك أقليم عن سبا ميجر نرأيوت أقايت فاقدام اتيوم 28 أوغوست مثل سواقين مكاين سب ورشات وسب مؤسسات أدرسوت سواقة مكينة سدي بلا ودي هدق ميجر نرأيوم بقود قلتن قاس وقلت درجة فزاعة مهم كمتون دحبرة سواقين مكاين وسب ورشات مسؤولية قل لرفعوا تفانا لبزحت بغوت بسبب هم اللي كم جرى عند شرحه لجرى موت ومسكنا ودمار ممتلكات دي بوط عند الأجري ودمار قليل سبت يكون بغوت قل تنقص مثل بوليس ترافيك بحبر كديم كم لا تحزي صادقاتهم دي بأولا يتسر سنتنا إلا سنة قونا أتقليم عن سبا متوسط سو سمان بغوت كم جريت بسبب اللي هي سبع نفر ميتو دي بهلو متوسلا سو أربع نفر هي مدرد قروب كم جريت دي بوم زياد كل أميليون نقفال لتواقم كسار هي دي بمم تلكاتكم جرى ميجر نرأيه بتوساك حبرة مسؤول بعلمز مواصلات مدر السيد تخليها بتميكائل بجهته قدم إلا من مكتب مقباي لما تقو سب مقدرة ديب وقت حدود قبلت أنحى بحوس عربات بهلت بولو كلاودو ديب لغليم بهلو سب مقدرة قب كم هلا وديب سفاية شغل سنسي ريقا بكم هلا شرحة مشاركة بجهتهم تابيلات أشاير ترافيك قل تجدد قانون لكيدو سواقين عجلات مستر تسيح قلت نسا ديبهم ل ምልኢት ሰምሓ በርሀት ዲብ መካይን ብቆት ሰበት ሰብብ ምስደር እግል ትትነስእ ክምሰልሆማ ሰለስ እግር ልበን ዓጀላት ለልሽሕናሁ ዓፍሽ ምስል ፅርግያዊ ትራፊክ ለገይስ ግልግ በእለል ብልኣረ ቀደመው ቃይድ ፖሊስ ኣቕሊምዓን ሰባ ኮሎኔል ልብሱ ተስፋ ሚካኤል ዲበቐደመያ ናይ መከለሲ ከሊመት ብቆት ትራፊክ ክርዓት እግል ፖሊስ ሌጣለልትረክ ወራት ሰበት ይኮን እንደ ትሳዴካ ክድመት ክምለት ሓዘ ኣፍሃማ
0: ديب مديريت حبورم ديب مؤسسات عافيت نزمت وقتها يتمتابعت لواديا عمسي عددا اتوسك مزك مسلهلا ديب لا قبق امام تحبرم ديب لا مسؤولين مراكز عافيت حكايم اقار وكايل عافيت دقى كمسلوما مدراء دحيات كمسلوما لجان دقاقيت وبعدام لشاركة وديبو اجتماع مسؤول كدامات عافيت ديب لا مديريت نرس فليمون قيتهم فقريت لقبي هلالة فازعوت ديب مؤسسات عافيت متابعات لوديا حداث سبتن لسا شغل كمسلة حزي شارحم ديب سلفاي سر سنة ناي إلا سنة قونا ليتا 1833 إمات ديب مؤسسات عافيت كمسلة تفرجا لعسرة واسع متايت مننهيم ديب متصبر عمسل عليها كمسلتن دحبنا متنفعوت متصبر عمسي إغلت وقال فزعت مجتمع مهم كمسلتو صادقة ديبوم نرس فليمون دتلا ديب دارت دحيات هبروت أليم وكار عوبل مبادرت مجتمع وحكومت كلام مركز عافية صبت شاكا اقل شعب للتهيب قدامات عافية بعمت دحن ام وقرزه افنتي لحيسا ودمانت للهيب قابك مهلا افهمام الدونقوبة حمام ملارية قل دافعت وراتات نداف الدوار ومتنفعت لها موسيات برحيبو قل لقبة كم سلوما دي مؤسسات هيبت قدامات تنباك وسجاير قل لتمنع ابا توك على قل تقدم دي بطفانام مدير مديرية هبرو السيد فتوي قبر مسكال بجهتو شعب ديب أرهيوت مشاكل مؤسسات هيبت قدامات لو ديو دور حق الحمدة اقل حيسة فقري دقاقيت جهدا اقل ديات فاقدا ديب مديرية هبرو حمس مركز عافيات ديب فلفلي هبرو تعدا أفعيون كالعوبل وهبرو تقليم حتى عيادته ديب عريتي بعمد سيس مؤسسات عافيات هلام ديب عدقية حق المؤسسات سياحات هيبت قدامات سن بلد يوم 27 أغسط محضرات تهيبام اللي مكتب سياحات قانون ونظام كمسلهما البوليس لتهيب محضرات مؤسسات هيبت قدامات بلد هوتيلات ومطاعم سفايات وبقعي للهيبو للهيبه قدامات قل أكدا ديب قانون وممرح عند ركزها راحات مستخدماي فزعات قل قدامال أمام على ديب مكتب سياحة عدقايح مسؤول وحدة حبري واتفازعوت السيد تسفا قرمي لمؤسسات ديب كبتغا شاع عول وجنس قدامات حصورات قلق بقى مكرا مسؤولة قانون ونظام مديرية عدقايح السيدة قبريئلا يتبارخ بنكرا مؤسسات لفاسدا عفش قل نوكا واتكمسلو ممر حكومة انت تابعا قلشكايا كمسلو ما اتنونوت سجاير قل منعا تحسباتم قايد مركز بوليس مديرية عدقايح كابتن كيدان فتوي بجهتهم سب مؤسسات قدامات وشاكالة ديب دافع الجرائم فهمهم اندهبو سيوح أفعال اندربو مثل بوليس لبهم علاقات اندق تردو جرائم اقل دافعوت اقل جهدو جرائم جرائم انقبهي ابلا توقع على اقل شكوت فانام حيسام متقبلتنا اخبار كبات عدي بلتام هلا ازل اتونت عدي اخبار خارجتهم أمريكا وفنزويلا ديب تورط مجال تاقت لركزات تأريكي اندت بهلا لشرحة اتفاق كمسال فرمية حبريم لاتفاق أمريكا ديب تورط تاقت صناعات فنزويلا نحد 100 بليون دولار كسات مال اقلتيدي بلي يساو 5 بليون برميل للتواقم عقر بترول فنزويلا حن مراك أبتا اقلتيدي للاقدراتهم قبل بدرجة الدينة بجنسو لعبة كمسلتو لتحبر اتفاق شركة أمريكا دي بعصر سبع أكانت بترول ناي فنزويلا قلي تحدد وقت كسات مال قلي داياتون قبل هي الاتفاق أمريكا بدور عدد دايم أو حزوت بترول قلت تأكد كمسل قدرت هي لتقيمم مبال اللي فنزويلا منع باتفاق حد كل متوع 10 بليون دولار التي قلت ركب كمسلتو سمز أمن نايلة دولة حبر وكهلو ኣብ ዕቁር ኣርዳቅ ፕትሮል ብደረጃት ዲና ዲብ ኣውለይት ደረጃት ለለየት ቬኔዙዌላ ብሰበብ መናዕ ወዲብላ መጃል ለገቢ ድሁር ዓደድ ክሰትረፍማል እትክል ኣምዕል ሓተ ንቕጣት 25 ቢልዮን በለት ሚልዮን በር ሚሌጣ ተኣፈረ ክምሳልጣን ሓተ ቀሪር ለፎም እላ ዲብ እንክር ግብለት ኣሜሪካ ለለየት ደውለት ዝያድ 300 ቢልዮን በርሚል ልትዋገም ዕቁር ኣርዳቅ ፕትሮል ክምሰልባ ለተሓባር ኣሜሪካ ዲብ ወርሒ ጃንዋሪ ናይ

سنة جونا دي فنزويلا لو دي عمليات عسكرية لقد سبب مجال البترول حن مراقبت قلتي دي لأما ما كمس العالم دي بلتحبر سانحتهم. أمريكا دي بإيران بلا أثبتتو منع عدد وراثات تجارة نيل دولة بزيادة 35 متايت كمس النقصة رئيس مسعود بز شكيان حبرام فنتي من واسك مينات ايران لقب وراتات مراكب قل كرعات لتنسات مصدر قل وراتات تجاره بكبوت كمسال ازيو ريس بيز شكيان مالع 38 اوغست دي بلهو يشرح افهمام بلا من دونغوبا ناي ورح في فبراير ناي الا سنه قبلت عن حرب دي بايران حد 110 بليون دولار كسار ناي اقتصاد كمسال جرا لتشرح حلام الحرب قل امريكا ما زياد 37 بليون دولار للتواقم كسار ناي اقتصاد كمسال اجرا دي با تقارير لحبر امريكا دي بايران دقت ناي اقتصاد قل تخلق دي با التحالفه معلوتات قرب بتوساك منع كمسال اثبتت دي با للذكر منات ايران بسبب منع لجري مشاكل قلت وركي سيادتها دي بقوتلة اتي مصدر كمسل يتنس دي بتحبر عن حتى جنسيتهم ليت امرت مسلحين يوم 13 اوغست دي مدينة نيامي نيجر قلي دول امامو هجومات حبر كمسل فاشلة سمز امن نيجر حبرام هلو لستاتيب مكري طيارات ومعساكر ديش هجيم لأما ما كمسال على لشرحه سمز قوات أمن وديش بلا ودو عمليات هدفو عند إبادة كمسال فاشلة أمور هلا دي بلا عمليات بخصوص لا جرانة قدام كسر لتهيبة حابر أسك الله هي بتي الليتني سلحام جهات دي بأور أو رحت جانواري وجون ناي إلا سنة جونا دي بنيجر إبلا ودونا حبر جوم عصروتات أنفار كمسل قتلو للذكر اللي مدى قاقام لترى لهلا أفعال إرهاب إدنا إلا ولاد خارج كمسل هلا قلو حكومة نيجر دي بشكي سان حتى حيث متقبلتنا لقليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان ورس عدد دي بأجيال قلت عدي بحسر قلت قدمت فاقت قدمام دي بمديرية ملك إيم دي بتاي معر عبود كمسل تسجلات شرحام دي بمدينة كنن قوانين ترافيك واجب قلت حشمت فاقت قدمام أمريكا وفنزويلا تاريكي اندت بهالا لشارة حتى فاق كمسال فرمايا حبرام ديب إيران عدد وراتا تجارة بزياد 35 متايت كمسال نقصة بتشرح لهم وديب آخر جنسيتهم ليت أمرا مسلحين دي مدينة نيامي نيجر قلي دول أمامو هجومات حبر كمسال فاشلة حبرام حيث متقبلتنا متابعتكم دي محمد لأجل يوم الدوليام عن الأخبار دي بلتام هلا ودحان ميوم.

0: ዘይኪ ለሻምኪ ዲበሊቢ እንደላዓብ እንደላዓብ በሰበት ከይስላት ኩሉ ኩሉ ብለት ሓለም ለለይኩ ሰሚራ ሚቱ
1: መፀኮ ዘማርካ ተከር ይሆ ዕመር ማኪናት ቤት ሓለፍ በበሉ
2: عمر ماكينات قراتي
0: والحساب هي مسلكه كم ودوا اسلكم
3: خلاص نودي
0: خلاص
3: خلاص افطرك عرينا
0: يلا خلاص تعال
3: مرحبا
0: انا جات
4: ايه جديد تولى واسمرا
5: ما شاء الله وتبارك الله ايه جديد سكاب وسكاب سنه لنا الحمد لله عمركتو
6: هاجر بولا قد ايه زمنا انا اغلى في ماتو كل عن بولا ابوني يبلنا مكسبت حزوب بالحركات ودي بس انت ما تودي مسلكه

0: ምን ትልባ አፍቀራካለ?
1: አጆጆጆ አዋርኪ
2: አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጥብ ለይከል ጋጽየታከን አይየናም ዲኮን ከማና ወዲርክ ጂምሑየ ሰናድ ሐማጣካ ሐሪራየት ምን ልገብል ሆክን ለማኔክ
0: ሐላይ ወሰናቃይ ወሐዘከ ወዳይከ ወስኔክ
2: ወዲኮ አጆ
0: ወሚ ወዲከ انت العربيت نايك مسلت مش تامر
2: ايوه امر مقد مكيره
0: كل من ساعات دي بساعات قشنيت الليكه دي بعصر قشن نفر الليكه اي الليكه بلاكه جنده عند الليكه بازع الليكه تبلني بازع عند الليكه اسمر الليكه تبلني اسمر عند الليكه شعب الليكه تبلني اللي كل قليك اطباده تودي الليكه
2: يا هاجر يا هاجر متقبل ليك يا من كم هاي مود نفقر ما تقال لحوكي الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقاك انت والله ارد مفراق شو متعب بودي جي محوكي عندي قدام بعد منك تاكدي كارشيرو وصحكي
0: هذا كله دم عربيتك تبالي
2: خليت عربيتك كان امن دي بالي
0: انا العربيه تشبكلا عين كان دايره يكود يقول لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
2: انتين امانه رفعت منك كل ايت نحوشنا من الهي دي بتجند عشان ودي الله اتاكد من هذا اللي كل زمن انت ازي انا نجات موديك
0: ما قلت ودي ساوي نفعكيني تجيسين بلا تو ابوها قلب العيال حدا
2: زمن من حسيامتهم ساوي تي ردي وتي ردي ما قلت مسلك اقدنا حستنا ودينا ورقه تجني دقلات سماكين ادم يوم ليله مساوي قلت رف مودي هلا انا كمل انا امر انت ما مصت انت ليكو انا كمل انا امر ورقنا حصتنا وديه خارج الجيسه قلت له شنع البلا هلا
0: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لما تودق لي مي وديك قلي قلب انا
2: مي مودك
0: الا ولي برنامج على بالمذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا اللي هي ما استري لك امك عبرت ما فيك تمثلنا سبحان الله

0: بدل ما تصير يا اخوان والدينا تفنتي
1: ممكن اتفكر كاري اللي بقلبك هارد بالله هجي
2: هجي متقبل ليك انتين صنيت من لبيا ولا تيسك ان حمل مالي انت تفاري بطرته بتكت من لبيا
1: لا غير ما تتعجبك كله يلا من قبي انا حزياك كنت عقت وددي
2: والله يوم مسوي وددي كل مالي وداري اتفرق بالابل انت بس تعوتك
1: خلاص هذا من قبي انت من جاه سيديني وانا ابا
2: خلصنا
1: هذا الحق جوا من اكثر من
2: لا لا زين اسمع انا متصبرنا لك اسكا
1: نعم
0: لا لا اسمع اسمع
1: ايه بقول انت على متصبرك هي لو بقى سرقت عرنتي لك ما صوت تم بزح تبول تشرز دين اللي ايه بقى انت هاي
3: ايه تسرق عابل اللي تعمل ولا كيف؟
1: هو عمل كوب الموصل كوب
3: اول انا ابوتك انا حلبي حماتك انا حماتي هنا حلته وعمت اللي اسرق عابل اللي قولي هيني قدام بيت اندي لقيت من افباب للعب عابل او حاجة اندي لقيو اندي لقديه لما تقفى اسرق عابل اللي قولي
1: جمال ترى
3: اها جمال لا تو وديها قدامك حالته يلبل وعمته ديما لا الله وتسبحان الله
1: شفق عليك ابو تعمل
3: كيف تسمعين هايدر الا شفاك شفاك وطي... اللي جمال حتى نهار صبر ان دواده قسوي الامر شافق عور ولا قدامك شافق الهاي لا قد ولا
1: شغله تعمل صوت لا شفق بالله
3: كل شغله ديما كناته شقاله انت شقاله ولا تقدم بيت الاتي ولا عارف وتتبلع وتستر بيه إني يكم من سلام قدام لا تشفك شغل ربا فياتني لا شبك كين بيل هي لا تقدم في
1: كين ما قلت ديت مسلك كل قرا الا ما دام من قبي ابوت كات حميك على ديت السلامه كله كلي تجي يصير بالنت
3: يا بقدم في انا سلام صفى لا لي تفكري لكن قدام تي للحد ودي ولد كابر الا دين حسيت تقدم في اصررت ثلاثه ومكري وداوي رب الاستيك كل الناس كتام قدام
1: وانت نيت مكرا ابوت ولادكن يكم
3: أنا حيلة مكر جمال ألوكي ربي صبر لك لديب سامعينها ليكي بس ربي صبر لك لديب ليدا أدا نجاة أهل لديب اللي أدنا فقد تبتحن ولدك
1: أرح أنا قبل حكي
3: أنا أبوتو سنة ثلاثة عقوتها إيه ليس أتا داري بحلو إني من أبوتو وحكي نمت إينو ولدك تلا أدنا فقدحن أنا مسلم قلت هالجك ممكن تعبتها اللي
4: يلا خلاص كويس
3: يلا
4: ربي جمال أخوك
3: لديب بس بلنا فقدحن

0: من انت كركحت بالليكه
1: انات مني يبا
0: منير انت يبا فداسكا مدرستك فعلت سلاح امريكا للطوال ورزق كلبزح ومن حلم كربح يا رب ما تور سنات كقبا كفو لي كيبا ازي حتى كلا طبحك تدس دوب وتقول كلا صبح
1: بلعك يبا
0: هذا هو البلعك عليك وانت بتكبراقو هي هذا هو البلعك
1: كيف تجلال لك وفريكم
0: هي هاي ليكو ليكو كلو كلو كبراقا وقيت كجواتي هاي بيوكا بلعك سوزينك عشاش حشيل وولدو كن كم سالي وكم سالكا بينو عالو وحر لولدك انت يبا ها كبيزة تشكل لن هليت ميتو سرايا كبدا نويز بطرايا كنا ما مرحبا مرحبا محمد مرحبا ابو كهول ليكم مبسوطين كهول ليكم ولا شيء نجات مبسوطين كبل ابو كمان مرحبا يبا
2: كفو عليكم
0: الحمد لله
2: نور يا سلاح
0: كفو عليكم
2: سلاح
0: كفو عليكم نعم ولا

0: يا اخي علينا اللي دولت عليك انا هو ما تعرف راح اسدده
1: انت الصبح مدر ردنا يتصبح ما ورت هي بعلك ماي اذا متى شفقك لي وفيت تصبر الله تماي الجبنه تاجي تيجي اسمك هذا
2: كان سكرني تسكمنا على الجنه رسين بدا عليك الله علينا اذا حقا ما سدته ليكو جبان ملو مبر مثل لهلي
1: مثل من
2: بس نيتك سميره
1: ده عنده هتو قرى سميرة لكشكش وهاجر كان بصحى لكن هكاك تبدأ من نوت
2: ايه يا هاجر لا هتو لكشكشة كذب منه يوم عامد قد أمرنا يكو
3: فجر الصبح على بيجتة قدمي يتكرر واتبل على تمالي
1: يا رأي انت وجمال هاجر بس تركبكو اتلت قدمينا تدفارسو كم يعالكم هاجر كم جيسكم كربت دمنا تقبو قل عالبية هاجر حتى قل عالبية
2: يوم عامد مثل هاجر مثل قد نمبر يكو العربيات اللي هجوني تاندي كنت تقطع للقافة دي بات.
1: أقول بتاع بدير بوليس من أصبحت هذا من هذا تام تاجي تحزن لي.
2: ياي سلام جمالي اللي مستيرتو نفر قل أمر ألبوني هذا جمال قل حتو عربيتها جندعك مليت قل أسلا جاي سلا سمعكيني لفقر ألبوني كل أصل نفر قل أمر ألبوني.
1: بدير مستير من قبل قل ما قلي فأسلمني تعلق.
2: ما رد قبي تعب عالكو كم برد هذا جسال كوكي سمعكيني. من يوم من كوا كان نفرح قامرازا لكن أنا وأنت تكلأ جابحنا وحدينا أمرني كنا باست
1: ما عنده لو يتفرحني خلاص مستيرتا من فنجينا يتفجرنا
0: خلاص علينا هذا نستي
4: محمد
5: سلام عليكم
4: كهلا عليكم
5: مبسوطين الحمد لله
4: السلامتو
5: سلامتو سلامتو
4: عذب بنت حبان وعذب بنت حشم كفل لكم
5: انتم تحيسوا حبل له ابوك حلبيه حبل له ابوك وفاشات سم مصادر وشاشات حلبيه انتم سب حبل انتم مامي
4: يا رئيس انا قركيني كون محمد يوم قلب وكونات وركبكو سلس وسرركم كم قرب مروح نفسكم بديري هليت ليه مصاب معلج شئت بيلفه حمات الشرق
5: تدهان حلبيه
4: اروح حتى هليت ونفس نفسها رطارت الطاحوكي
5: قلب كفيبه
4: بس براك حتكم بديره
5: لا دحنته ليك لسه قلب كفيبه قدمك دبن صيف وكونات وقلب اي هلا دبن اي هلا قدم ادي ها دبن كلاشين ومدافع ارينا اللي تعرفه ما محلبيانا
4: سنه ما انك يكون قبل
5: مدت قدامي تحلبي ناس قبينا ما من قبي صيف وكونات وقلب عندنا فقرنا بره
4: ايوه
5: اللي رب البلس ديبنا
4: ما انكيت
5: مدرت ريح لك امام بزيد وبربره ما انا كل قناه رينا
4: كل قناه اللي احنا برك حقنا اكرنا من قبل ينقنط بس كمنا من جاي ينفدع رب ان شاء الله لبلا سنه لبلا سنه يا اله الكريم نشكر لك بلا سنه
5: ما انكيت
4: رب لبلا سنه

0: استنى، قال له جروش خابيها حبيبي لين كم مشات وصروان زاد.
1: يا سميرة حدقي اللي نايكي يكون وحري حبوك تديه حبينينك بس لك اللي نايت لبيلك امان حقومات هاجيكي هذا مثل نقصنا انت الحركه اللي واسب نزابيت
0: نحن لقى بالك بقى كم نايحسب
1: كم نايحسب للبهل الابوني اللي نايت وانا نوش زابي قلت لك وبليني قلوا مسلك لقلبي يقول لك بلو ولا انا في شيء قلت تردي وقلت تفتي وحري انت ولا مثل يما يتهلي تمثالك انت امسلكو لك تقدمي عندك ريكو عقل السالم وقل التحرم
0: خلاص لك سروان وكمشت انا زابي قلت لك عايز اريحك
1: يا سلام بيك هذا امانه حقك راح خلاص نقيس ولا نزابي
0: لا لا اذا سلامت لك انت مامي تصبرنا لك لقيس تقول سعد سلام على امانه تاي تتالم اكانت كبنا من ماتا اكان السلام
1: بتحلف دحنا عن سميره ريك لكو كن ندوديك بس اللي بيه منا اكانت كري.

0: خلاص دحن مثلا تجيسي حري دي بايو كن جيس مسلسلني بس لو بينا فعلت حاجه قبل جيس تاتو يبين قبل بس
1: جيس برف بلغلو اللهم سمع تحت حوركم من هجايه بترول
0: انت بلليك وانت انا والدي ما ادمكم من جا جيس جيس دحن حري انت حاجك سني
1: يلا
0: مع السلامه مسند هاجك وباقي من هلين حريتها نري مشكله تلفون
1: رب يساعدنا
0: ابقى الف فايح دور تبقصا رب يساعدك هو الله يا عليك الله طلعت بك يا زي زي بمنيت
1: لا لا لا لا ديني تبزح دي بين الاولاي دين اللي دفع
0: اي دين بك اظن لا سميره
1: قد ما زي ماكينتك من عاديه مسكنا
0: يا حادي ابصح كانت بلا يا سميره انا كانوا وديك هنا سميره ما حوك انا موش قلب تحكم ماكينه لما ماكينه تباها متحزيه كمان نسيها انا اقول لك بزح حسب ياكم تقبل ليك
1: لا لا زو اتصر بيكون هو ابويا لو قروش حد جوجل كان
0: بقروش قلت تمطينوش بقى حقوق تحسبيني ليكين قروش بيت تمطيني خلاص كبير
1: انا ثبت يم تصكوت
0: ام على لا لا والله حالفكم انا يتمطيني ده خلاص كبير ازاي انت بسلام جاي سلك
1: ايوه
0: يلا خلاص بيتنا وصحوق على ريكيت دي منتري
1: خلاص تشاو
2: أمان كيت محمد يوم تل زبن اللي لسنة سنة يلبولو ولا ما أكا يعني أكل بولو مسألة على مسألة إلا تا تزبح الله الدنيا بس حد بيحميتها لا عندك أزار إذا بيلو ولا جيس كأل هيك أبي لا لب على مسألة
1: آه
2: كل رسول لب على الدنيا أم بالحميت حتى ممكن انا
1: بدح بالعمل بدح بالعمل بدح
2: اتاتا محمد لا الدنيا ربي ان شاء الله نوسو
1: ابي
2: تسنيتا لقمين نبلي
1: ابي الدنيا ربي شرالك لان حلبيه
2: تو تمام كيت ماشي
1: با مصاكو
2: مصاكا مرحبا ولي ثرود ام تكاهو امر كلت اول ولا كلت حوالي
1: واللي باقيتي
2: باقا هم تكا ما شاء الله وتبارك الله 20 نعف حمقا كمنو امرك طول قور كلده محمد اللي ود حد دقات دي تدحيري
1: ربنا دحر مرحبا وليا مرحبا صباح امرك لي ريم ان شاء الله درس عليك مامي ايوه يتحق ولي فدا فد امرك لي ريم ولي
2: تلا ولي منير بس الابوت كان تاجك اللي حريتان
1: كان هلبي ما ينفع هلبي اللي هلبي حساس تهلبي ما شاء الله تبارك الله ايه سستلي
2: باو طاحوك محمد حواس ستاهل رب دمنا الاسنين تاهلي تمتيلا توبيعي قفتو عن قروري وديتا نو قوارين تدرر علت عمري طول توبيع متيلا تقرب بطا لا حول ولا قوة الا بالله يعني
1: عملوا لك فيو ما يلق بها يسلس ما يقابل لنيك ما يلق بها من يابيه تاهي لسلس
2: شان لكي متيلا ولا تزن تسميتا قفتو عن قرور وذا وطلقبو حبتي حد قوتا حبتي حد قوتا رب العالمين انت قم منه ما شاء الله ابوي عامر بيلاتا مرحبا ابو ولد متيلة ولد قومت وهتل متيلة امانات تنزع يكون وقتل شو من هتشي يمت كاردي بتنبل وشيك لتشي يكو بزانات تناكر الا انقر عيد تحل من دم تقبح نقر فنجيك لك بابو قالة وما شيلك اي حيت افقر دنت من قماشتك موحيز الترر من صار عنان تحلب درت امات قلب بلا ابو يا محمود
1: بدح بلا من اهل بيه قدام البدير على فجأة على قلب ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انت لاتو ما شاء الله تبارك الله الا عادات والا اشعار صح نتبطى دي ما ياري انت بس نتعبط عليك حلبي ما شاء الله
2: ابل بن الشيء ابل على الكنامه وقال بيوم جرفة فهم محمد
1: قدام التياح
2: نفس قعزت ولب قعزة سمعيني ليكي انا اسعل ابو يوم حمول اللي بقوله منو ما نسع الكنامة مثلنا اي
1: سجول من انت
2: عب عب

0: سجول من أنا ضايحو
1: كنا قال يا تاسم عن حلبي حق سجول قاك قال اسمع عنه
0: تحان سميرك ما دات لما سجلت أكب التلين عسام معك كيت حلبي
1: خلاص حلبي سنة
0: مرحبا مرحبا
1: سنة وديك أقرضنا تقرب
0: آي أقرضنا تسنى إن شاء الله الدنيا كن بديري هلي تعبوك محمد كلهم هرت عارتنا
1: ما تقرم ونافع
0: بزيرتنا تسلاح إن شاء الله وعملنا لغير حق شيبة وفرح الدبي ليل فرح بي لانس
1: الدنيا ما حداك نعطحنا قدم بزيرتنا تسلح ليتا
0: كاتبة سنة لها بنا
1: آمين.
0: آمين آمين آمين آمين
2: مستحيل
3: دارين
2: بيخلق
3: ما مشكلة يلا رح
2: بسم الله
3: رح مشكلة
2: بسم الله
3: رح

0: السلام عليكم.
1: أبو العبد الله.
2: عليكم السلام.
1: كيف الحال؟
2: صلوا معي.
1: الحمد لله كله خير تمام.
2: ما شاء الله.
0: كل بكيت تمام.
2: الحمد لله ما شاء الله. دراستك كفو.
0: الحمد لله.
2: ما شاء الله حسنا مزاكا والله سالم ولين ايش قاريتها اللي تيدي بان بضحكوا بالمصات اللي كان تصنعها زعل
1: طوال ابي عبد ابشر انتم قاريتكم ودوا باكم بيت يسو
2: بس
1: دكان انا مسوت
2: كنا بالكم قلبي
1: ابشر
2: قريت حتي تبل
1: طوال ابي عبد
2: لازم يبقى
1: يسوي يلا يتشغل
2: مرحبا
1: يلا مع السلامه يلا طوال ابي عبد

0: معلش يا جماعه بيتنا لاتصل لهم ضربكم.
1: مرحبا حياتي، كيف حالك؟
0: مرحبا حبيبي.
1: سمعيني قلت لك حار شغلكم دابا كان قبل الدكان ما تنساني دي الدكان اللي هو حار مس البيت قنقيس
0: الدكان بين قال لك
1: ابي بيني هليكو ابي عبدو قاريت على تقولوا وباهو بيت قيس دكان انا مسطت بيه
0: قارو دكان اللي كان دامنا ولا حد جو ده اللي اقلا متى ان كان دتبي رفوفو براو تترفوت
1: ما تبلو لك يوم دلا معله شكا وعلى ريكي التدرج عند حد جاي لك قيس
0: كراي عطالي توعل وحيز قصلا علي لقبل بيلو
1: دحان دحان اللي هجي اللي حركة ما تسكت قدمي الدقيمة دحان اللي حسابنا حرق لك بات
0: ما في يدي بقدمي كذا قدمة لك راي من تبلع عنها
1: الله سميرة ديب تلفون السيد قبل قليه واتقدمي كم ما تسكي هي شلوت تكير مش دحان قلت رينيته
0: نوشيما
1: يلا يلا باي باي حبيبتي لكن تكرمني قلت أبارك يا تسني
0: خلاص تشوف باي
1: يلا حبيبتي مع السلامة.
2: بق أنا هريكم من نبرق أنت أبي
3: أنت جمال عدها تم تركبا حر هنا تم دلت تسلق أنا يا أصلا
4: يا جماعة نبلع يا أخي
3: أيوة نبلع
2: لا لا تصبر لي يا أخي من بالي
3: ها سميرة أكن تصبر لينا
0: كلمة بسم الله تقول أنا تعجبت
2: مس بالله كون بركنا حلقنا إنما قلك قابلنا ازيك ما حرر لك ما تنيروا شوكولا كهو
0: لا لا لا انا بدي قدام
2: حارتين ما تتقبل بالعيد
0: سلم رغم يقول لك كل قدر من هبكن
2: الحمد لله ما شاء الله الناس
4: سلمت على تبدي ثم لا وش الله ما
3: انتم على اخونا فش حيبونا
2: معلش معلش خلاص ما صنبلها
0: يا جماعه ازي ساعتها ما بيت درار الوان بيت قلقيستو
2: زمان لسه على سميرة لسه قلت هاجكتو قلت مشيتو لسه
0: أول درار ألبوم حرى أبويا وحيي قليل تصبر له كار
2: خلاص أنا
4: أبويا بشوالي هاجي بلو بصح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: انت ميتو الجمال حنكو كاكا قديمي دل انا بيك وادك
1: تو فاتي كلها فت قياس على بعض هل هنا فات الا ودي الامر ولا التهاجة
0: هتا دي بدراستها اللي فتو شامات يبي ليتني وفيت بيه
2: سهيرة
0: ايوة
2: راح
0: خلاص ما تسليكو
1: خلاص انت دفع عند ميلك ارمي ما زي هنا كلنا برا نسيب قدام بلع لابون
0: انا دي بسالم قلقيش حز عليكم
1: لحنتو انتي اسبيزات فقط كنت ميلك سهر قبيك مسالبات احكي دي مترف منه وطي هنا اللي قيس انت دي بسالم

0: ساعكم.
1: ما حاجة
0: بيكس بيزو تيلان زانا كومودورو طماطم بزارة ساعتك.
1: لا كومودورو طماطم ما حطيته متقبل ليك انت
0: اللي طماطم وبطاطس كيلو.
1: ايوه لبني نحن قضى من نفسه مشكلة لبني كيف مولا لما
0: لا لا لا لا مشكلة لما عند زبيكو عريك انت عند حلف كاسم حالي
1: والله فهم صلح يس.
0: ايوه
1: كان مثل ابينا فقلت عمر حزار
0: خلاص انت قيس ومثل هجر شغل كات انا عند زبيكو بالعريك
1: خلاص تمام صبرك.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. انت انت يا غانا زبون مسلم انا انا
0: ايوه
1: هيك سيب سي صحابي اللي بسيجي انا يا زميل زبون مسلك عنكم.

0: تبقلز لكي انت لبوني قليك تتعرف ان دبيلك سمي عالكي
1: نشيما مت مسلبون دستيكو ماتت الليكو
0: متبلي لحا لحنا ما بابع الناس هاتي هم مشكلتنا
1: متى من قطبك لحن لحن اوايكا لقطب از البيت كم قيسنا متمسلبون بمريرا وبخورا وعنبوبها قلستيكات وكله كله مبليكا بوني كرقلي
0: يا سلام يا
1: حتى من ابونا اي سلام حتى في الجنب بس نسيتيكم ما قلت لكم
0: يا ري ولا تنافع تعاد ازت عم حقيت هاجي كريكي وحري بون شيدلي نهجك تو شامات مبيله لحيله مسلكي يتحارور شيدلي وكويت حراره كشن دبنات شيدلي سنق الدوي لعشاره مبيله لحيله ازل
1: لحيله من ايمتك اتلاقمت كلمات لا تو قليل انت هذا امتيني لميتو من قلو ليه من اريكا وقلنا
0: الا كلمة الا هي من سمعكو مثلك من حمويه
1: من حموكا
0: هم بلا فين افعي حمت امرق ليه ولمي
1: حم حمتك هذا يعني لابوي حموكا وديكاو وحاري شو ولدتو قلها بكا حزن
0: ام بلا حتى ولدتو بعد ولد بو ولمي ولا قل بعد اناس قلت هدوة تحزن ليك
1: ولد حوهو حتى ولد حتو ما قلها بكا قدر
0: ولا تحوم دول ولا تقعد كلها يبا وكلا فتا والدينا با والدينا خلصوا كلا
1: از كفي كبره في تبلدين يلا نفكر وندبانه هنا قيس
0: اللي برفتيك وسمينا من حطاي ومن هداي للعببو حرق لنا هنا كم من يحبوك ريكي ترى بعي سنتنا حطاينا ندودينا واتمد حراتي با ولا هداينا قنيدي تسني
1: كلكا كل حاجه قليلت حتى تبلول ليكا بافو كان تبلو قليلت فعل لكن
0: الله سميرة هي شيخنا مصطفى يسمعك يا ولمي كبدت بعلى لا قل لا وخلنا بعلى لا كبدت أبيلو
2: السلام عليكم
1: أنا جمال إلف أنا البني هذا الناس قلت قيست
0: جمال أخبار
2: كله تمام
0: الحمد لله ها مسمعك
2: سجارة بكم
0: جمال من متى نحن نسر سجارنا زبي
2: أيوة لكم مش معلش

0: اتفضلوا زين معلش سوري
1: سجارة انت حزالة مثلا مثليكا قلوا سلو انت بيرامد اوكي قلنا

0: بيت لي غميت دحن
1: لا لا تحن عاد زي كلك ضرور ازك المتاد
0: ميت دحن بل
1: يلا متاد متغير
0: تدحن كوي دحن كامري يكون عقبر دتر بالغلق قديم كبس
2: انت تلفان دول هلا دحن تهلو
0: دحن تعمر
2: انت اللي فلان تبليتي بلي لا فوق هو كانت نوضة فلان تي تبلي
0: عما تسالم تخدار الاقوى وترسعي ومي ودلبا على ها
2: بقرة دول اللي سالم عدسوا فلول هلا او مدرستك بدي تتهلين ايكو سؤال مولي كل رأسي ترسع قدامك إيه ترسع سؤال مولي إيه
3: السلام عليكم
2: مرحبا مرحبا مرحبا يا مولي اللي بيمرات كلت من
3: بكرة بكرة ما
2: الحق لله اللي بقول تحلبي
3: وهل ليك حلبي الحمد لله
2: تمام قاعد مقطعات قروي
3: وهل ليك
2: ومنافسك قدوي
3: الحمد لله
2: مدي لو رد الله قصب بقى فوتي
3: ما شاء الله ما شاء الله بقول ليك
2: الحمد لله سنيت
3: ما شاء الله ما
0: جمال
3: أوكي
2: ما يا ما عند بكيت تحلبي ما قبل جفري عند الجسيكا كفر ليك
3: ما شاء الله كل ليك
2: صحيح لكم بدي اروح لقى الحلبي مدير دالم وراشش هنا مدد قدامي قمروت بالمدير الو نسبتنا بقى
3: ايوه ايوه
2: ما شاء الله وتبارك الله مدير بني جيل الو عم قلب عرف ولا ايه شاتم بقول الا سرديتك لك عملت تودى نبرة صحيح لكم بدي اروح لليبه
3: دحان الله دحان بكيت الله بوطه بكيت سمعنا دحان الله
2: هاجر
0: ها عمته
2: بون ودينا انت اجيت يوم اللي فدانا تبوط على دائما شبت قواع شبك قيس يوم من اللي ديك كل راسي يتقلب قدامك
0: بونا المغرب ترى اول سلفه مغربنا نسلح او عندك قسينا بونا نسد
2: يا يوم انا اتقدم كتبوط على حرامي تشيتا اللي يتقلب قبيلك
3: خلاص حمام قريب يستبوط لا ابو لكيت حمام قريب

بزي امبار زتنحى تكنولوجي روبوتات بلحي AI تحويسو سب مسل روبوت داقم زتنسألو زلو عمت أبيلو زلو نعمته تلتشعن سرانش دشتن. Embodied AI كم حدش تكنولوجي روبوت دما نخنكسأل زتنحى أكلاو روبوت دارغا تنفاست راي كمسترفو زغبر كخون كولو كلو تدواميرو سب مسهل اب كندخا خوينو كوسن زخل مدب زوطس ناب سب زغاربز خونولو جيزي متسيخم زلو زريو

المشاهدون الأعزاء أسعدتم مساء، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإرثية السهل لها بالعناوين. الدعوة لضرورة صون التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال بأقليم الكشبركة. نمو ملحوظ في أنشطة تربية النحل بمديرية مرقي. التأكيد على الالتزام بقوانين المرور للحد من الحوادث في إقليم عين سبع. إطلاق نار كثيف وانفجارات قرب القصر الرئاسي ومطار نيامي. نيبال والصين تستأنفان عمليات الإنقاذ وعدد الوفيات يرتفع إلى 600. وأمريكا توقع أضخم صفقة نفط في العالم مع بنزينة. أهلا بكم. دعا المدير العام لقسم الثقافة والريادة في إقليم القشبركة السيد إدريس صالح إلى تكثيف الجهود للبحث والتوثيق والمحافظة على التراث الثقافي وأنماط الحياة التقليدية المهددة بالاندثار، وكذلك العمل على نقلها بصورة سليمة إلى الأجيال القادمة. جاء ذلك خلال ندوة نظمت في الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس في مدن بارنتو وغونيا ومقولوم، حيث شدد على أهمية تعزيز دور المجتمع في حماية التراث الثقافي وصونه من خلال رفع مستوى الوعي والمشاركة الفاعلة في جهود التوثيق والحفاظ عليه. وأوضح ممثل قسم الدراسات والبحوث بالتراث الثقافي في قسم الثقافة والريادة السيد آدم أبشوش أوضح أهمية المهرجانات التقليدية وأهدافها والتحديات التي تواجهها مع التركيز على التراث والممارسات التقليدية لدى شعبي النارا والكنما. من جانبهم أكد مدراء مديريات بارنتو وغونيا وموغولو إدراكهم لمسؤوليتهم في الإسهام في دراسة وتوثيق الموروثات الدينية والثقافية والمهرجانات التقليدية بصورة منظمة بما يضمن انتقالها إلى الأجيال القادمة. كما أكد المشاركون التزامهم بأداء دورهم في الجهود الرامية لإحياء التراث الثقافي والمحافظة على ملامحه التقليدية التي تتعرض للتراجع نتيجة الإهمال وتأثير أدوات وأساليب الحياة الحديثة. سجلت أنشطة تربية النحل وإنتاج العسل في مديرية ملقي نموا ملحوظا بالتزامن مع ارتفاع عدد المزارعين ومربي النحل وفقا لما أفاد به مختصين ومربي النحل. وأوضح المختص الشاب في تربية النحل أبراهام كيروس أن مديرية ملقي تتميز بوفرة الأشجار المستوطنة المزهرة على مدار العام إلى جانب ملائمة مناخها لتربية النحل، مشيرا إلى أن تزايد عدد المزارعين ومربي النحل أسهم في زيادة إنتاج العسل وتعزيز إمداد الأسواق به. ويشارك حاليا 345 مزارعا من بينهم 41 امرأة في تربية 556 خلايا من النحل باستخدام خلايا حديثة وتقليدية ومحلية الصنع بما يسهم في تعزيز إنتاج العسل. كما يساهم مربي النحل المتجولون الذين يمتلكون أكثر من 2020 خلية في دعم الإنتاج، حيث بلغ إجمالي إنتاج العسل خلال العام الجاري 86 كنتالاً. وأكد مربو النحل في تصريحات لهم استعدادهم لتطوير أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، مؤكدين أن توفير عدد كافي من الخلايا الحديثة وتقديم الإرشاد والدعم الفني من شأنه أن يساعدهم على تحسين الإنتاج وتوسيع أنشطتهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية ملقي السيد ملأكي ولد ميكائيل أن عدد مربي النحل المتجولين شهد ارتفاعا مستمرا منذ عام 2018، الأمر الذي أحدث أثرا إيجابيا في مزارع المنطقة، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير قطاع تربية النحل لما له من دور في تعزيز توفير غذاء آمن ومغذي، فضلا عن إسهامه في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين سبل معيشة السكان. دعا مسؤول شرطة المرور في إقليم عين سبع الرائد نار أيوس أجاي إلى الالتزام الصارم بقوانين المرور والحد من المخالفات بهدف تقليل الحوادث المرورية والآثار الناجمة عنها، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى مستخدمي الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في 28 من أغسطس مع سائقي المركبات وأصحاب الورش وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات، حيث أوضح أن تعزيز الوعي المروري يمثل عاملا أساسيا في الحد من الحوادث، وحث السائقين على أصحاب الورش على الالتزام بمسؤولياتهم والتعاون مع شرطة المرور. وأشار الرائد نرأيو إلى أن الإهمال يشكل أحد أبرز أسباب وقوع الحوادث،
مبينا أن ما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار في الممتلكات بيفرض ضرورة العمل بصورة منسقة مع شرطة المرور للحد منها. وأوضح أن أقلم عين سبع شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 168 حادثا مرورية أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 134 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بأكثر من 2 مليون نافة. من جانبه أوضح مسؤول هيئة النقل البري السيد تخلي حبت ميكائيل أن عملية فحص المركبات الدورية التي كانت تجرى لفترة محدودة بواسطة خبراء من المكتب المركزي أصبحت تنفذ حاليا بواسطة خبراء متواجدين في الإقليم، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في تسريع إجراءات الفحص وتحسين كفاءتها. وطرح المشاركون عددا من المقترحات من بينها تجديد لوحات وإشارات المرور وتشديد العقوبات على أصحاب الدراجات الهوائية المخالفين للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استخدام أضواء غير مسموح بها في المركبات لما تسببه من مخاطر، إلى جانب تنظيم الحمولة التي تنقلها الدراجات ثلاثية العجلات بما يتناسب مع ظروف الطرق وحركة المرور. وفي كلمته الختامية أكد قائد شرطة إقليم عنسب العقيد لبسو تسلا ميكائيل أن الحد من الحوادث المرورية ليس مسؤولية تقع على عاتق الشرطة وحدها، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والمجتمع لتحقيق السلامة المرورية. نظمت في مدينة عالدغيح في 27 من أغسطس محاضرة لمقدمي خدمات السياحة بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للزوار والالتزام بالقوانين واللوائح. ونظمت التوعية من قبل مكتب السياحة ومكتب القانون والنظام والشرطة، واستهدفت أصحاب ومديري العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم. وأوضح مسؤول وحدة الإرشاد والتوجيه والتوعية بمكتب السياحة في عالدغيح السيد أسفاي قرماي أهمية الالتزام أو التزام المؤسسات بحسن استقبال الضيوف والاهتمام بالأسعار وأنواع الخدمات المقدمة. من جانبها دعت مسؤولة القانون والنظام في مديرية الدقيح السيدة جابرييلا يتبارخ المؤسسات إلى التخلص من المواد والسلع منتهية الصلاحية ومزاولة أنشطتها وفقا لتوجيهات الحكومة، إلى جانب الالتزام بمنع التدخين. كما حث قائد مركز شرطة مديرية الدقيح الكابتن كيداني فتوي أصحاب المؤسسات والعاملين فيها على تعزيز وعيهم ودورهم في الوقاية من الجريمة وترسيخ السلوك المنضبط وتعزيز التعاون والتنسيق مع الشرطة والعمل بصورة أكبر على منح الجرائم والإبلاغ عنها في حال وقوعها. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. عالميا، أفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاع

إطلاق نار متواصل وانفجارات بعدة مناطق من العاصمة النيجيرية نيامي التي تشهد هجمات لجماعات مسلحة من وقت لآخر. وفق وكالة رويترز ذكر أحد الشهود أن أصوات إطلاق النار سمعت حول مطار ديوري هواماني الدولي بالمدينة وبالقرب من القصر الرئاسي، بينما سمع تبادل لإطلاق نار كثيف ولا تزال مستمرة حول القصر الرئاسي. ويعد مطار نيامي أحد أبرز المواقع العسكرية الاستراتيجية في البلاد، إذ يضم قاعدة جوية ومقر القوة المشتركة التي أنشأتها النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وتصدى الجيش لهجومين على مطار نيامي هذا العام، أولهما نفذه تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل وأسفر عن مقتل 11 جنديا ومدنيين. استأنفت نيبال والصين عمليات الإنقاذ في منطقة الهملايا التي اجتاحها فيضان جارف بعد ما تبين أنه بالإمكان السيطرة على مخاطر فيضان بحيرة، مما ترتب عليه تراجع المخاوف من حدوث دمار جديد. وأسفر الفيضان المروع الذي وقع والناجم عن انهيار جليدي عن مقتل 579 شخصا في نيبال وخمسة آخرين في منطقة التبت الصينية. وقالت هيئة إدارة الكوارث في نيبال إن عدد المفقودين في نيبال ارتفع إلى المثلين تقريبا إلى 1924 شخصا. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 558 شخصا على الأقل، بينهم 260 أجنبيا، ما زالوا في أعداد المفقودين في مقاطعة جيرونغ بالتبت. وأدى الفيضان إلى تشكل بحيرة قبل أن تبدأ المياه بالفيضان إلى نهر ليندي خولا ثم إلى نهر تيراشولي. واستأنف البلدان عمليات الإنقاذ بعد الخسائر الخطرة، فيما عبر مسؤولون نيباليون عن تفاؤلهم بشأن العثور على ناجين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام صفقة ضخمة مع كاراكاس تتيح الحصول على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط في فنزويلا، في خطوة تعزز التقارب مع الدولة اللاتينية بعد الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو. وقال ترامب إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيس نجحا في إبرام الصفقة التي وصفها بالأضخم في العالم مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز نائبة مادورو ووزيرة النفط السابقة. ووفق الرئيس الأمريكي يتوقع أن تتضاعف هذه الصفقة التاريخية من احتياطيات النفط الأمريكية وتزيد عن إمدادات النفط وتخفض من أسعار الغاز بشكل كبير لجميع الأمريكيين ولفترة طويلة في المستقبل. وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، يقدر بنحو 303 مليارات برميل مقابل 268 مليار برميل للسعودية و208 مليار برميل لإيران. أعلنت روسيا نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات من مركز بليستيسك الفضائي في الشمال غرب البلاد. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في قطاع الدفاع أن عملية الإطلاق جرت بنجاح في منتصف يونيو، مشيرة إلى أن الصاروخ طور في إطار جهود روسيا لتحديث منظومتها من الأسلحة الاستراتيجية. ويأتي الاختبار في ظل استمرار موسكو في تطوير وتحديث قدراتها الصاروخية الاستراتيجية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية. ويعد مركز بليستيك الفضائي الواقع في مقاطعة أرخانجيلسك شمال غرب روسيا من أبرز مواقع الإطلاق الروسية المستخدمة للاختبارات العسكرية والفضائية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام لنهاية نشرة هذا المساء، لكن إليكم أبرز ما جاء فيها. الدعوة لضرورة صون التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال بإقليم الكشبركة. نمو ملحوظ في أنشطة تربية النحل بمديرية ملقي. التأكيد على الالتزام بقوانين المرور للحد من الحوادث في إقليم عين سبع. إطلاق نار كثيف وانفجارات قرب القصر الرئاسي ومطار نيامي. نيبال والصين تستأنفان عمليات الإنقاذ وعدد الوفيات يرتفع إلى 600. وأمريكا توقع أضخم صفقة

تنفذ في العالم مع فنزويلا. هكذا سادتي سيدات نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا هذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.

0: ام صم قاعزو شعود دفع تبليحت حنتي دفع أبليح محمشته كلته شوعته شموانته الله ده يحسب أينقر هل يتحسب هونقر تسعريخ شو شو شو شو عتة شو عتة قطرة شو عتة تانيرة قطرة شو عتة تانيرة ها تالك
1: نايزينا
0: أكونت نايزينا أكونت فمزربعة أجرانين فمزي عريوان أجوان كمزربعة أجران كمزعريوان قراجة نيرا لاحن هجي نايم ودع تانديا كلتة حموشتة شمونتة ذا قولي كلتة حموشتة شمونتة قالك كلتة حموشتة شمونتة تاني زينا ونا وانك تهلو تغيل تهلو ناي تغيل تهلو تغيل تهلو تغيل تهلو مباري أب كلتة حموشتة شمونتة تهلو تغيل زينة الله أب زينة الله أب قطر خلطة أب قطر حمشتة أب قطر شمونتة الله فتي خيال لخلطة قزي زينة لك قازيت أين يتخوني خمس لاني أجاغي جوغزا قولي أمود دعتا كع عبليا ناي زينة بيمان دو تهلو بيامانك دو تهل بساقامك ناي زينة كاب زون قطري ها مشتا منا ناي زينة صغ قازيتانيا قازيتانيا زينة دمسا حفاش ايرترا ادبل نيرو ته ناي زينة تانيرا دمسا حفاش ايرترا تمسي حفاش ايرترا اباغو بي رخيباتا تمسي حفاش ايرترا يا خيام تخيام تخيام تخيام وترحمشته ماكا

أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من تلفزيون دولة إريتريا. نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. دعوة للحفاظ على التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال بغلم الكاشبركا. التأكيد على الالتزام بقوانين المرور في إقليم عنسبة. مزارعو دبروا يؤكدون بأن بذور البطاطا المختارة توجد في وضع جيد. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن الهجمات السبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. ترامب يقير اسم مسطح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا طبعاً. إلى التفاصيل، دعا المدير العام لمديرية لقسم الثقافة والرياضة في إقليم الكاشبركا السيد إدريس صالح إلى تكثيف الجهود للبحث والتوثيق والمحافظة على التراث الثقافي وأنماط الحياة التقليدية المهددة بالاندثار والعمل على نقلها بصورة سليمة إلى الأجيال المقبلة. جاء ذلك خلال التوعية التي نظمت في الفترة من 21 إلى 24 من أغسطس في مدن بارونتو وغونيه ومغولو، حيث شدد على أهمية تعزيز دور المجتمع في حماية التراث الثقافي وصونه من خلال رفع مستوى الوعي والمشاركة الفاعلة في جهود التوثيق والحفاظ عليه. أوضح ممثل قسم الدراسات والبحوث بالتراث الثقافي في مفوضية الثقافة والرياضة السيد آدم أبشو

وش أهمية المهرجانات التقليدية وأهدافها والتحديات التي تواجه مع التركيز على التراث والممارسات التقليدية لدى قوميتي النارا والكوناما؟ بجانبهم أكد مديري الإدارات في بارونتو وغونيي ومغولو إدراكهم لمسؤولياتهم في الإسهام في دراسة وتوثيق الموروثات الدينية والثقافية والمهرجانات التقليدية بصورة منظمة بما يضمن انتقالها إلى الأجيال القادمة. كما أكد المشاركون التزامهم بأداء دورهم في الجهود الرامية إلى إحياء التراث الثقافي والمحافظة على ملامحه التقليدية التي تتعرض للتراجع نتيجة الإهمال وتأثير أدوات وأساليب الحياة الحديثة. دعا مسؤول شرطة المرور في إقليم عنسب الرائد نير أيو تسقاي إلى الالتزام الصارم بقوانين المرور والحد من المخالفات بهدف تقليل الحوادث والآثار الناتجة عنها، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي والمسؤولية لدى مستخدمي الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في 28 من أغسطس مع سائقي المركبات وأصحاب الورش وأصحاب مؤسسات تعليم قيادة السيارات، حيث أوضح أن تعزيز الوعي يمثل عاملا أساسيا في الحد من الحوادث، وحث السائقين وأصحاب الورش على الالتزام بمسؤولياتهم والتعاون مع الشرطة. وأشار الرائد نير أيو إلى أن الإهمال يشكل أحد أبرز أسباب وقوع الحوادث، مبينا أن ما ينجم عنها من وفيات وإصابات في الممتلكات يفرض ضرورة العمل بصورة منسقة مع شرطة المرور للحد منها. أوضح أن إقليم عنسبة شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 168 حادثا أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 134 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بأكثر من 2 مليوني نخفة. من جانبه، أوضح مسؤول هيئة النقل البري السيد تخلاي هابت ميكيل أن عملية فحص المركبات التي كانت تجرى لفترة محددة بواسطة خبراء من المكتب المركزي أصبحت تنفذ حاليا بواسطة خبراء متواجدين في الإقليم، الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في تسريع إجراءات الفحص وتحسين كفاءتها. وطرح المشاركون عددا من المقترحات، من بينها تجديد لوحات وإشارات المرور وتشديد العقوبات على أصحاب الدراجات الهوائية المخالفين للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استخدام أضواء غير مسموح بها في المركبات لما تسببه من مخاطر، إلى جانب تنظيم الحمولات التي تنقلها الدراجات ثلاثية العجلات بما يتناسب مع ظروف الطرق. وفي كلمة الختامية، أكد قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفا ميكائيل أن الحد من الحوادث ليس مسؤولية تقع على عاتق الشرطة وحدها، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والمجتمع لتحقيق السلامة المرورية. أكد المرضى والعاملون في المجال الطبي أن التجهيزات الحديثة في مستشفى عبد الدقيح قد حسنت جودة الخدمات المقدمة. وصرح المدير الطبي للمستشفى الدكتور تغزاب كفلزجي بأن الحكومة تستثمر مبالغ طائلة لتزويد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة وكافية، ما يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الصحة العامة. وقال أن المستشفى بدأ بتركيب عدد من الأجهزة الرقمية منذ عام 2023، وتم تجهيز هذا العام بمعدات أكثر تطورا بما يتناسب جميع الفئات العمرية. وفي الختام، حث المجتمع على توخي الحذر في نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب الأطعمة المعلبة للوقاية من الإعاقة الناجمة عن الأمراض غير المعدية كالسكري وارتفاع ضغط الدم. وقال تشومي تخليم من قسم العلاج الطبيعي أن القسم يقدم خدماته للمواطنين من مناطق عبد الدقيح وسنعافة وشمال البحر الأحمر، وأشاد المستفيدون من الخدمات الصحية بجودتها العالية وتجهيزاتها الحديثة المتكاملة، مثنين على استثمار الحكومة في القطاع الصحي. وصلت بذور بطاطا الإلكترا التي يقوم بها المزارعون النموذجيين والمنتجة في مركز حلحلة للبحوث الزراعية إلى مرحلة جيدة في مديرية دبروة. وأكد السيد مدهان عقبة خبير الخضروات والفواكه في مكتب الزراعة بالمديرية أن بذور البطاطا المختارة لاقت استحسانا كبيرا من قبل المزارعين نظرا لغزارة إنتاجها ومقاومتها العالية للآفات والأمراض. وأضاف أنه تم زراعة 160 كنتالا من البذور المختارة على مساحة 5 هكتارات،

أكدا المزارعون المتميزون أنهم يحققون إنتاجا جيدا وربحا مجزيا من مزارعهم، ويأملون في زيادة الإنتاج بفضل التعليم والتدريب الذي تلقوه. أظهر تقييم مجري في مديرية هابرو بإقليم عنسبة بأن عدد الحوامل التي يخضعن للمتابعة المنتظمة في المرافق الصحية في المديرية آخذ في الازدياد. وفي الاجتماع التقييم الذي حضره مدراء المراكز الصحية والمسعفون ممثلو الصحة في القرى والإداريون والسكان، قال مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض في لومون غويتوم أن عدد الحوامل التي يخضعن للمتابعة في المرافق الصحية آخذ في الازدياد، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود نظرا لقلة عددهن. ففي النصف الأول من عام 2026 وحده أنجبت 1838 حاملا في المرافق الصحية، 29% منهن كن نازلات في غرف الانتظار، بحسب قوله مضيفا أن التوعية العامة ضرورية لزيادة استخدام غرف الانتظار. وأضاف الممرض في ليمون أنه تم إنشاء مركزين صحيين في ضحيتي هورو تعليم وقار عبل بمبادرة من المجتمع والحكومة، وحث على نشر ممارسات النظافة البيئية واستخدام وسائل الوقاية من السل وحظر الطبق والسجائر في المؤسسات الخدمية. من جانبه أشاد مدير مديرية هابور السيد فتوي قبر مسكل بجهود الأهالي في تخفيف مشاكل مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وحث القرى على التكاتف لتحقيق نتائج أفضل. سادة وسيدات، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وعلى الصعيد العالمي، رفضت الصين اتهامات وزارة العدل الأمريكية لها بأن قراصنة بزعم واشنطن على صلة بالحكومة الصينية اخترقوا شبكات عدد من الأجهزة والوكالات الحكومية الأمريكية. ونفى المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن علمه بالهجمات التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الصين تدافع باستمرار عن الأمن السيبراني، وشدد على أن بكين ستدافع بحزم عن حقوقها المشروع ومصالح للشركات الصينية. وكانت وزارة العدل الأمريكية غدا أعلنت في وقت سابق أن قراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وكالة الفضاء الأمريكية ومجلس الاحتياط الفيدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة وغيرها من الأجهزة والهيئات الأمريكية. قالت كوريا الجنوبية أنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر لاختبار الجاهزية ضد التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان أن التدريبات السنوية فريدوم إيج التي تتسم بطابع دفاعي ستجري في المياه الدولية وجنوب شرق جزيرة جيجو الكورية الجنوبية. تأتي المناورات الثلاثية بعد أن قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق مناورات مشتركة كبرى مع كوريا الجنوبية، ثم ألقت الولايات المتحدة لاحقا تدريبات مشتركة لقوات مشاة البحرية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا أن التغيير ساري المفعول في الحال في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. ويأتي تغيير اسم البحيرة على قرار تغيير ترامب اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في يناير 2025. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطن وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرقي البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكز عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد مع إلقاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. وأشار تبون الذي اعتبر البلاد تمر بفترة عصيبة إلى أن النيران باغتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت.